0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
3: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

0: كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف وكادوا له حتى جعلوه في غيابة الجب بعيدا عن أهله ووطنه، ففقده منذ تلك الحادثة، لكن قلبه ظل معلقا به في كل لحظات بعده عنه، فكان يذكره في كل حين ويبكي عليه بكاء الثكلى حتى ابيضت عيناه من الحزن ففقد البصر. ولم ييأس يعقوب عليه السلام بسبب فقدان ابنه يوسف، بل علم يقينا أنه سوف يراه ويلتقيه مجددا لإيمانه بوعد الله تعالى. وكلما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء

0: بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الإنسان وحتى سورة الانشقاق.

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الإنسان وحتى سورة الانشقاق.
1: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك

الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة غافر وحتى سورة الشورى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة غافر وحتى سورة الشورى.
1: ما أجمل أن نربي أبناءنا على حب القراءة منذ نعومة أظفارهم ونشجعهم عليها، لأن من شاب على شيء شاب عليه، ولأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ولأن ديننا الحنيف كانت

0: والحرص على تشجيعه بصبر دون ضغط أو إجبار، كما يجب العناية بأسلوب القراءة واختيار وقت وطريقة تناسب الطفل في حال كان محبا للحركة واللعب. ساعد الطفل على فهم المعاني وفسر له العبارات الغامضة، وبادر بطرح الأسئلة وفتح النقاشات حول موضوعات الكتاب، واستمع باهتمام لأفكار الطفل وتعليقاته، وساعده ليربط بين ما يقرأ وبين أحداث يومه وحياته. يمكنك استشارة مختص لتعويد الطفل على القراءة، أو عندما تلاحظ عدم إتقانه لمهارات من المهارات، ولا بأس من تبادل الخبرات ومقترحات الكتب المناسبة لطفلك مع أصدقائه ومعارفه. أخيراً، تربية الأطفال على القراءة يتطلب مجاهدة وصبرا من الوالدين، فاستعن بالله لتحقيق مرادك، وسترى بعد برهة نتائج تثلج الصدر وتنسيك مشاق الطريق.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم، بلقرن، العلاية 89.6، بل الأسمر 97.2، تثليث 92، الجوباء 92.1، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقد

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

الضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

سنجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع
3: يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية يسعدنا نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بداية بالأستاذ عمر بن يوسف الصغير، معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ عمر.
2: الله يحييك ويبارك فيك. أهلا وسهلا أستاذ سعد،
1: حياك الله. كذلك نتعرف على البطل ناشئ هذه الحلقة، تعرفنا باسمك.
3: أنا سعد مجيد رصيمي.
1: حياك الله يا أنس. كم تحفظ من القرآن؟
3: 6 أجزاء ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله واسمعنا مما تشاء تلاوته.

غراما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما

0: والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم أستاذ عمر على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن، فتح الله عليك وجعلك قرة عين لوالديك.
1: اللهم آمين. هل هناك سؤال للطالب في معاني الكلمات؟
2: نعم، في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ما معنى الكفار هم هنا ومن هم الكفار؟
3: أعجب الكفار نباته أي أدهش الزراع. الكفار هنا بمعنى الزراع لأنهم يغطون البذر.
1: وهل هناك سؤال في التجويد؟
2: هناك سؤال في التجويد في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، ما الحكم التجويدي هنا؟
3: إدغام بغنة.
2: أحسنت، فتح الله عليك وبارك الله فيك.
1: اللهم آمين. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا مقدمها سعد بن هادي الشبلان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي القصص والعنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة عام 47 و400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. صباح الخير والتوفيق والسعادة مستمعينا الكرام، صباح يليق بهذه النفوس المؤمنة، يقولها لكم مستمعينا الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل من إشراف العام الزميل القدير فيحان السبيعي، وفي الإعداد والتقديم أخي وزميل سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، الله يعطيك العافية يا أبو الوليد، وفي الإخراج
5: ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
8: أصبحنا وأصبح الملك لله،
7: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
8: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم
7: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

0: يعني يحتار الإنسان فيما يقدم منها وما يؤخر. وحينما جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن ذكر الله هو الغاية من كل العبادات. فأنت إذا وصلت لهذه العبادة العظيمة وهي ذكر الله سبحانه وتعالى، وصلت إلى الغاية العظمى التي تجعلك يعني متصلا بالله سبحانه وتعالى دائما، تذكره دائما في السراء وفي الضراء وفي الغيب والشهادة وانت في بيتك وفي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. من فضل الله جل وعلا أنه رغم فضله العظيم إلا أنه سهل ميسر، وتستطيع أن تفعله في كل مكان، إلا طبعا في الأماكن التي ينزه ذكر الله عنها كالحشوش ودورات المياه ونحوها. لكن وانت ترقد وانت قايم وانت في فراشك وانت في سيارتك تسمعنا الآن، تستطيع أنك تقول لا إله إلا الله، ربما تكون هذه الكلمة يعني يثقل بها موازينه كما هو معلوم في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله العظيم. أيضا أبو إبراهيم، أنا وأنا جاي في الطريق أسمع قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال عز وجل فنعطيه مالا كثيرا ولا نعطيه قصور ولا نعطيه مثلا من النساء والولدان. سبحان الله، الحياة الطيبة هي الحياة التي تعيش فيها مع الله عز وجل، يكون غناك في قلبك، يعني حتى على قولتهم لو ما تأكل في اليوم لوجبة واحدة، فتكون سعيد تكون. وأيضا السبب العظيم في سعادة المرء هو ذكر الله عز وجل. يعني أنا بالأمس كنت أقول هذه والله التجارة الحقيقية، رأيت تحت الجيران من المتقاعدين بعد الصلاة قد أكب على قراءة القرآن الكريم في المصحف، صلاة الظهر يعني. كان حريص جدا على قراءة القرآن الكريم، وتجد قد خصص أوقات طويلة، وهؤلاء والله الذين يغبطون حقيقة. هذه السعادة الحقيقية، هذه التجارة الحقيقية، لأنه في الدنيا مهما طال مالك فسيفنى وستفنى اللذات وستغادر هذه الدنيا، لكن وجود هذه الباقيات الصالحات من ذكر الله عز وجل، من تلاوة القرآن الكريم، والله هي الرصيد الحقيقي للإنسان، وهي التي تحقق لك سبحان الله العظيم. ليست السعادة الأخروية، قبل ذلك هي السعادة الدنيوية.
0: صحيح، وهي التي يمكن سميتها أنت الحياة الطيبة كما صحيح. سماها الله سبحانه وتعالى. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج كذا على أصحابه رضي الله عنهم، كانوا جالسين يتناقشون في موضوع، فخرج عليهم توه مغتسل عليه الصلاة والسلام، على رأسه أثر الماء.
1: الله.
0: فتعرف واحد لما يغتسل يكون كذا مروق
1: منتعش
0: منتعش مبسوط. فقالوا له: نراك طيب النفس يا رسول الله. كذا خرج عليهم ومبسوط مرتاح البال عليه الصلاة والسلام. طب تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يجوع يوم ويشبع يوم، وأحيانا ما يجد ما يلبس عليه الصلاة، وأحيانا ما يجد ما يضيف ضيوفه، لكن طيب النفس والحياة الطيبة هذه،
1: الغنى في القلب،
0: الغنى في القلب. وذلك سبحان الله في هذا الحديث نفسه بدأوا هم يتناقشون في موضوع الغنى، هل هو زين ولا هو زين، أحد يقول الفقر أحد يقول الغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس في هذا الحديث، لا بأس بالغنى مع التقى.
1: الله.
0: لا بأس بالغنى مع التقى، والصحة مع التقى خير من الغنى.
1: الله.
0: هذا فعلا الله. يعني الإنسان لو أغناه الله أعطاه الله، لكن بدون صحة المواليه يمكن ينظر إليها فقط، لا يستطيع استمتع
1: بها، أو بدون تقوى،
0: أو عاد هذه نعم بدون تقوى إن شاء الله العافية،
1: كارثة. لأن الواحد لو سلبت صحته سيكون شرح على أجر إذا صبر على ذلك، لكن إذا سلب من التقوى يعني
0: صحيح.
1: فالواحد لا بد أن يتقي الله عز وجل.
0: نسأل الله يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من المتقين، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اليوم موضوع حلقتنا مستمعين الكرام: الوسطية والاعتدال. والله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الوسطية يعني هي معروفة، كل يدعي وصل الليل كما يقال، كل يقول أنا وسط، لكن الوسط الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ويعني وهذا الموضوع التوسط والوسطية لا شك أننا نحتاج إليه في تاريخ الأمة كلها، يعني وكلما أصبح فيه انجراف تجاه اليمين أو تجاه اليسار أصبح هناك كوارث. يعني صحيح. حينما حتى في عهد الصحابة حينما خرج الخوارج وهم طبعا يعني قد غلوا في باب من أبواب الدين، كان بعضهم متدين ولكنه غلى في باب ثم انفرط
1: الله،
0: فحتى جاب الكوارث وأصبحوا كلاب النار نسأل الله العافية والسلام. وأيضا يأتي من هنا مثلا من يفرط في دين الله فيميع أحكام الله أحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس بالوسط. في كلمة للملك الله يحفظه،
1: نعم، يقول يعني ليس بيننا واحد منحل تماما ولا كذلك متطرف تماما، وإنما نحن دين وسطي، فلا وجود لأي شخص بيننا. وبالفعل يعني هذا الوطن العظيم ولله الحمد والمنة عرف بالوسطية والاعتدال، لا من قيادته ولا من حتى المواطنين ولله الحمد والمنة، والمقيمين كذلك على أرضه.
0: اللهم آمين. إذن هذا موضوع حلقتنا مستمعي الكرام، نستعرض

0: عبد الله
1: بإذن الله. دائما إن شاء الله على بركة الله سنستمع إلى هداية آية مع الزميل أحمد الشدي عند 46 دقيقة، وقبل 7:05 خماسيات أيضا مع الزميل أحمد الشدي، والحديث سيكون إن شاء الله عن فترة ما بعد الامتحان.
0: زاوية أخرى، هذه زاوية يقدمها دكتور فؤاد مرداد، اليوم الحديث عن المكانة الاجتماعية، ثم الساعة 7 حكم إن شاء الله بيكون معنا الزميل الحربي في الزميل نايف الحربي في جولته الصحفية.
1: عند 7:30 مستمعي الكرام سيكون معنا إن شاء الله ضيف الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، وهو المدرس بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سيكون الحديث إن شاء الله حول الوسطية والاعتدال، ماذا قال ديننا عن الوسطية، ما أثر التعصب للرأي والتطرف على الفرد، وكيف نتعامل مع اختلاف الآراء، وكيف يؤثر ترك الاعتدال والوسطية على المجتمع.
0: ثم معنا طال عمرك ساعة 57 دقيقة إن شاء الله فقرة تغطيات، اليوم التغطية عن إدارة أو عن جمعية خيركم، صح؟ لا عفوا إلا خيركم،
1: نعم، عن البركة.
0: نعم، البركة من أعظم ما يسعى إليه الإنسان في حياته وماله، وخاصة في هذه المواسم، موسم الاختبارات، فما أثر الصدقة. إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ عبدالله الأبنوي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم، يعني يتحدث معه كيف تستجب البركة من خلال دعم القرآن وأهله، يعني أيضا من خلال تجربتهم أيضا في جمعية خيركم، وأيضا سنتعرف إن شاء الله على فكرة مشروع مئوية البركات.
1: يا سلام،
0: إن شاء الله هذا بيكون كلها الساعة 8:50.
1: نعم، وره الدراهم يا أبو إبراهيم.
0: سم؟
1: أقول أره الدراهم في دعم هالمشروع.
0: الله يستاهل، إن شاء الله يرزقنا وياهم.
1: وإن شاء الله عند 8 صباحا موجز بأهم وآخر الأنباء، وعند 8:05 إن شاء الله سيكون الحديث حول تواصل إدارة السقية بالمسجد النبوي الشريف، جهودها في خدمة الزوار وكذلك ضيوف الرحمن من خلال توفير مياه زمزم المباركة على مدار الساعة، والتي تبرد الفؤاد والقلب وكذلك الجوف.
0: ثم طال عمرك خلاص؟
1: اي نعم، قد يتخللها بعض التلاوات. ما بين الفقرات
0: هناك مجموعة من تلاوات القراء الكرام في فقرة هدى للناس إن شاء الله، وأيضا يتخلل هذه الفقرات إن شاء الله قراءة لمشاركاتكم مستمعي الكرام وسماع لأصواتكم عبر وسائل التواصل، فأهلا ومرحبا بكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض المفسرين: الكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال: ولا يؤوده حفظهما.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: إذن كان هذا الزميل أحمد الشدي الله يعطيه العافية في فقرة هداية آية. شكر الله للزميل أحمد.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نذكر موضوعنا في هذه الحلقة حول الوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في هذا الدين الحنيف. فإن شاء الله سنتحدث عن هذا الجانب المهم، ولعلنا أبو إبراهيم أن يعني نركز حديثنا أكثر عن حول الوسطية في الاعتقاد في دين الإسلام، وكذلك الوسطية في العبادات، والوسطية كذلك في المعاملات. نعرف أن الحمد لله الملامح العقيدة الإسلامية الحمد لله
3: يرحمك الله
4: يديكم الله عليكم، فهي موافقة حقيقة للحق ومؤيدة بالحق. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يعني وأتباعه أيضا من المؤمنين، نسأل الله جعلنا وإياك منهم والمستمع الكريم، يؤمنون سبحان الله من اللحظة، يؤمنون بجميع الرسل وكذلك الكتب المنزلة كما أخبر الله تعالى عنهم في أواخر سورة البقرة، وكذلك الوسطية في النبوة، يعني المؤمنون المنتسبون لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبتوجيه من القرآن الكريم وكذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يؤمنون برسل الله جميعهم وكذلك وجميعهم، ويوقرونهم ويحترمونهم ويحبونهم ويوالونهم، فهم حقيقة في هذا وسط في بين إفراط اليهود وتفريط النصارى، نسأل عز وجل السلامة والعافية من التفريط. وهذا أمر يعني الواحد دائما يعني يضعه في عين الاعتبار ولا ينحرف عن ذلك، لا جهة اليمين ولا جهة اليسار، وإنما يعني حتى رسول هدى صلى الله عليه وسلم نقول يعني ما أعجب وأعظم هذا الدين الحنيف، وجهنا بأن لا نغلو فيه سبحان الله، وهو رسول هدى صلى الله عليه وسلم، يعني قال: لا تطروني كما أطرت اليهود
3: النصارى ابن مريم،
4: إنما أنا عبد الله، لا تطروني كما أطرت النصارى جزاك الله خير ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد هناك حقيقة إطراء وإفراط في المدح، وإنما يعني نثني على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما أثنى الله عليه في كتابه الكريم.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام، وهو الوسطية في الاعتقاد وفي العبادات وفي التعامل، ويعني حتى سبحان الله الوسطية طرها التعامل يعني وفي المشاعر حتى، يعني معروف أن بعض الناس يكون عنده إفراط في الحب أو إفراط في البغض، إذا أبغض وإذا أحب أحب. وهذا طبعا جاءت توجيهات يعني من بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه حينما قال: لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا.
4: أي.
3: يقول: لا تكلف كما يكلف الصبي، قد إذا حب شيء خلاص يحبه وقد يصيح لين يحصل عليه، ولا أيضا يكون بغضك تلفا، إذا بغضت شيء ودك أنه يتلف يموت. فالوسطية دائما التوسط في كل شيء، في المشاعر وصحيح.
4: صحيح. ولذا يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وكره يعني وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
3: صحيح.
4: لكن والله ما أقدر أبو إبراهيم، أنا أحبك كثيرا، فلازم
3: أجل
4: على كذا بخفف المشاعر الله يحفظك يدين بيننا المحبة يا رب. معنا نايف السهيل من الأحساء، حياك الله يا نايف.
5: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير أخوي نايف، تفضل.
5: الله يسعد صباحكم وأيامكم، ونتشرف بالتواصل معكم، نسأل الله ليحرمنا وإياكم الأجر والفضل والمثوبة.
4: اللهم أمين، تفضل الله يحفظك.
5: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول، أولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا في الوسطية دوما، لا إفراط ولا تفريط، كما قال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، قال: نحن أمة وهذه الدولة قامت على الوسطية، فنحمد الله عز وجل أن جعل لنا ولاة أمر يطبقون شرع الله عز وجل بالوسطية. الوسطية رب العزة والجلال قال عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله جل جلاله اصطفى هذه الأمة وجعلها أمة وسطا في كل الأمور، لا إفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتنا. لما سلمان الفارسي أراد أن يقوم الليل ويصوم النهار وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، الحديث المعروف. فنحن أمة وسطا كما تفضلتم في المشاعر، في السلوك، في التعامل، في الأطعمة، حتى في النوم، يعني حتى في حياتك، في تعاملك مع الأبناء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وبالوسطية. أسأل الله أن يا ربي يحفظنا وإياكم ووفقنا وإياكم، يحفظ بلادنا ولاة أمرنا وجميع المسلمين.
4: جزاك الله خير أخي نايف على المشاركة الجميلة والمركزة والمعبرة، وأيضا التي تضمنت كثيرا من الأمور المهمة في موضوعنا في هذه الحلقة حول الوسطية والاعتدال.
3: جزاه الله خير. ولو ممكن يعني ذكر أخي نايف أن موضوع أن حتى في العبادات، يعني في الحديث الذي ذكره، حينما زار سلمان الفارسي زار أبا الدرداء، فوجد أن أبا الدرداء يعني ليس له يعني ما له حاجة في أهله ولا له، ويحاول أنه يقوم الليل كله ويحاول أنه يصوم. فسلمان رضي الله عنه هو الذي قال له:
4: الحمد لله،
3: يرحمك الله مرة
4: ثانية.
3: وطبعا السنة يقال ثلاث مرات ثم يقال يشفاك الله،
4: شفاك
3: شفاك الله.
4: الله.
3: وفي مرة عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المرة الأولى يرحمك الله، لما عطس مرة ثانية قال الرجل مزكوم، يعني يدعى له بالشفاء.
4: الله يشفيك،
3: شفاء الله يجزاك خير وجميع من يسمع.
4: جزاك الله خير على اللفتة المهمة هنا يعني والإرشاد، جزاك الله
3: خير.
4: معنا من القصيم،
3: معنا منه توفيق تركي. السلام عليكم.
4: الله يوفقك يا ابو
3: يا مرحبا يا تركي، عليكم السلام.
2: صباح الخير يا ابو ابراهيم والاستاذ عبد الرزاق.
4: الله يسلمك، النور الخير والسرور.
2: الله يوفقنا وياكم يجعلنا واياكم من الوسطاء في هذا الدين.
4: يا رب. اللهم امين.
2: أن كما قلتم بعد حمد الله عز وجل والصلاه والسلام على رسول الله، انه الوسطيه في الاعتقاد والعبادات والمعاملات، لكن هناك امر كلنا في كل صلاه يدعو لنفسه بالوسطية. نحن نقرأ سورة الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان يسأل الله عز وجل الوسطية، والوسطية هي الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يعني طريق المنعم عليهم، مثل ما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعدين: ما يريد الطريق الذي عليها اليهود ولا النصارى غير المغضوب عليهم، وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، يعني تسأل الله عز وجل أن يجنبك طريقهم. والضالين وهم النصارى يعبدون الله عز وجل على جهل وضلال، تسأل الله عز وجل أن يجنبك طريقا. فهذه نعمة أن الإنسان يعني يستشعر هذه الآيات، أنه يوميا أنه يدعو بهذه الوسطية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
4: أيضا أخوي تركي جزاك الله خيرا، لفتنا إلى أمر مهم، أن سورة الفاتحة تراها دعاء، فالواحد يعني يقرأها يستشعر هذا الأمر.
3: حسنت. ولذلك ختامها آمين.
4: الله
3: زاك الله خير شيخ تركي من القصيم، الله يعطيك العافية على المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. خماسيات،
0: خماسيات،
1: ورقة الامتحان.
0: ما بعد الامتحان؟ بعد الامتحان تختلط الأفكار والمشاعر، فشعور السعادة بانتهاء الامتحان يمتزج بترقب النتائج وبالتقييم الذاتي للإجابات والدرجات المستحقة. لذا يوصيك الخبراء بعد الانتهاء من أي امتحان بما يلي: احمد الله تعالى على تمام الامتحان بغض النظر عن مستوى أدائك فيه، واستشعر نعمة الله التي أهلتك لخوض الامتحان والوصول لهذا المكان. تجنب الإفراط في التفكير بالامتحان فهو من الماضي، وابتعد عن التحسر على ما فات، واستفد من أخطائك في مستقبل الأيام. لا تراجع الأسئلة لتحسب الدرجات فقط، فالغرض الحقيقي من مراجعة أسئلة الامتحان هو التأكد من المعلومة وتثبيتها، خاصة إن كان السؤال قابلا للتكرار نهاية العام أو مؤثرا على فهمك لنقطة جوهرية في التخصص أو المادة. لا تتردد في مناقشة الأسئلة الغامضة أو غير المفهومة مع أصدقائك أو أساتذتك، فهذه النقاشات تعزز من فهمك للمادة وتحفظ حقك في حال ثبت للأستاذ إتقانك واستيعابك للمنهج. دون ما تذكره من أسئلة الامتحان لتستعين بها عند مراجعة المادة في وقت لاحق. تذكر دائما بأن كل ما نفعله سبب، وأن ما نحصل عليه ليس إلا ما اختاره الله لنا، ولا تلم نفسك على ما ضاع من وقت وجهد ودرجات. روح عن نفسك قليلا بعدما بذلت من جهد بنزهة قصيرة أو وجبة لذيذة، ثم ابدأ في الاستعداد للامتحان التالي.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية زميل أحمد الشدي، الذي قدم هذه الفقرة، فقرة خماسيات، وتحدث فيها عن فترة ما بعد الامتحان.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بتواصلكم معنا في هذا الصباح الجميل.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
8: زاوية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله في زاوية أخرى. أهم شيء مكانة الاجتماعية. أنا لا أريد أن يتطاول أحد منكم على مكانة الاجتماعية. هذه من العبارات التي يستخدمها كثير من الناس اليوم. أصبحت المكانة الاجتماعية هي معيار يعني الحكم على الأشياء. ولا شك أن الإنسان يهتم بمكانته الاجتماعية، هذه فطرة في الإنسان، يعني لا نستطيع أن نعارض هذه الفطرة. لكن ما هي الزاوية الأولى الشائعة أو النظرة الشائعة حول المكانة الاجتماعية؟ بماذا تتكون المكانة الاجتماعية أصلا؟ فالبعض في النظرة الشائعة يقول قيمتك ما تملك، كم فلوسك، ترى هذه مكانتك الاجتماعية. وأنا أقر هذا تماما، بأن المال يصنع قيمة للناس، لكن هل كل ما يتعلق بالقيمة الاجتماعية للإنسان مرتبطة بمال؟ هذا الاختزال منطقي؟ بعض الناس يقول قيمتك الاجتماعية بما تعرف، المكانة الاجتماعية لك بما تعرف من علوم. والله أنا اليوم أستاذ دكتور متخصص في المجال الفلاني، وعندي 6 براءات اختراع وكذا والآخري، أو أنا متحدث جيد، أو أنا يعني إعلامي جيد، أو أنا شخص عندي معلومات متقدمة في مجال معين أو أسبقية معينة، فبما أمتلك بمعلومات ستتكون مكانة الاجتماعية. وردود أفعال الناس مبنية على ذلك. هل فعلا المكانة الاجتماعية فقط مرتبطة بمال وبمعرفة وبمنصب، أو أن المكانة الاجتماعية مرتبطة بشيء آخر يمكن أن نقرأه من زاوية أخرى؟ قبل أن نذهب لهذه الزاوية، دعونا نؤكد ما هي المكانة الاجتماعية. المكانة الاجتماعية هي مكانة قلبية في قلوب الناس، وليست تظاهر بالمكانة. يعني أنا مكانتي في قلب الناس الحقيقية، وليس في تظاهر للحصول على شيء مني. والله أنا أنا أنا أنا رئيسهم في العمل، وبالتالي سيتظاهرون بمكانتي وإجلالي وتبجيلي من أجل أني أمنحهم إجازات ولا مكافآت ولا بونص ولا هذه قضية. القضية الأخرى لا، والله أنا صاحب وجاهة في القبيلة، وبالتالي هم يعني يتقربون إلي ويعطوني مكانة من أجل أن أحقق لهم مصالح معينة. أنا لا أتحدث عن هذه المكانة التي يتبعها مصالح، أنا أتحدث عن مكانة قلبية. أليس هناك أناس زرعوا أنفسهم في قلوبنا، امتلكوا قلوبنا؟ طب هؤلاء الذين تملكوا قلوبنا، المكانة الاجتماعية لديهم في قلوبنا في أعلى مستواها، بماذا؟ بإيش؟ بالمال؟ بالشهادات؟ بالمنصب الاجتماعي؟ بماذا؟ بالأخلاق. نقطة من آخر السطر، ليس بالمظاهر، بالأخلاق. الأخلاق التي ظهرت على طريقة كلامي، أسلوبي، تعاملي مع المخطئ، تعاملي مع المتجاوز، تعاملي في مواقف مختلفة، معدني، طريقة الداخلية، قلبي وسلامة قلبي. برغم أني أمتلك مال، أمتلك شهادة، أمتلك منصب، لكن هذا المنصب له مكانة مرتبطة بالمنصب. والدليل، ألا ترون أن بعض الذين غادروا المناصب سقطت مكانتهم الاجتماعية؟ المدير اللي كان عندنا في العمل نرسل له رسائل عيد ومعايدة ورمضان وكذا ونتقرب إليه، مجرد ما خرج انتهت كل العلاقات مع هذا الإنسان، ما كانت له مكانة أصلا قلبية، كانت مكانته باعتبار الوظيفة ولنا مصالح معه. بعيد عن أنه هذا أسلوب صحيح أو غير صحيح، لكن هذا ممارس عن كثير من الناس. لكن لنا رئيس في العمل غادرنا إلى هذا اليوم، ونحن نتصل عليه ونسأل عنه ونرسل له وينك وش أخبارك وأي خدمة لك، ما ننسى أيامك معنا. لماذا لأن الامتلاك الحقيقي للمكانة كانت مكانة قلبية مبنية على الخلق، مبنية على التعامل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأحاسلكم أخلاقا. هؤلاء هم الذين يرتفعون قدرا. لذلك كل ارتفاع دنيوي ومكانة دنيوية مرتبطة ببعد دنيوي والناس يرتبطون به دنيويا هي مؤقتة مرتبطة بالبعد الدنيوي. زالت العلاقة والمكانة وانتهى كل شيء. الشيء الوحيد الذي يبقى هي العلاقة القلبية، والتي تبنى على الأخلاق وتبنى على الدين وتبنى على سلامة الصدر وتبنى على طهارة القلب. لذلك المكانة الحقيقية هي مكانة في قلب وليست لقب، قلب وليست لقب. فإذا فعلا كان قلب الإنسان سليم والناس قدروا هذا القلب وسكن في قلوبهم كانت هذه المكانة. أما الألقاب تذهب كما يذهب أصحابها. أراكم على خير.
9: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
9: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك
9: أصبحنا. الجولة الصحفية،
6: الجولة الصحفية.
3: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. نرحب كذلك بالزميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ سبيس، عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
4: حبابك يا أبو فهد، حياك الله.
10: حياك. وش اللغة الجديدة؟ إيش حبابك؟
4: حبابك هذه ترحيب باللهجة السودانية.
10: ما شاء الله، خلاص أجل حنا نعتمدها لي. جميلة.
4: طيب
10: يلا نسمع الجولة منكم.
4: طيب
3: بسم الله. المملكة تجدد التزامها بحماية المحيطات وتعزيز الاقتصاد البحري المستدام.
4: الرياض تتوج الفائزين بجائزة الملك سلمان التاريخية.
3: تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن تربية الأبناء وحمايتهم من الانحراف.
4: مبادرة لرحلة آمنة تواصل دعم ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء.
3: جامعة أم القرى تطلق ملتقى المهنة والابتكار 2026 لتعزيز التميز والريادة في القطاع السياحي.
4: بمشاركة 75 داعية جولة توعوية بجازان تبرز مقومات حب الوطن وخطر المخدرات.
3: منع مرافق الضيافة من خصم مبالغ من البطاقات الائتمانية بعد المغادرة.
4: 9 ميداليات و30 متأهلا ومتأهلة من طلبة الأحساء في أولمبياد نسمو.
3: انطلاق موسم جني العنب في نجران بإنتاج يتجاوز 3000 طن سنويا.
4: مختصة المكيفات القديمة وضعف الأسلاك وراء معظم الحرائق.
3: الصحة تحذر من نظام الطيبات وتدعو مستخدميه إلى مراجعة الأطباء.
4: نبدأ على بركة الله أبو فهد. الخبر الأول، والمملكة وتجديد التزامها بحماية المحيطات وتعزيز الاقتصاد البحري المستدام.
10: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات 2026 أن المملكة العربية السعودية تواصل تعزيز دورها العالمي في حماية البيئة البحرية واستدامة المحيطات انطلاقا من مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأشار إلى تبني المملكة استراتيجيات ومبادرات للحفاظ على الشعاب اللي هي المرجانية والتنوع الحيوي البحري وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية بما يسهم في بناء مستقبل بيئي أكثر استدامة. ويقول لك دائما الاقتصاد الأزرق، إذا سمعت الاقتصاد الأزرق فهو هذه يعني أي مشروع تجاري يعني أيا كان أقصد يعني يؤخذ من البحر هذا يطلق عليه اقتصاد أزرق.
3: ماشي. اللي بعده ما شاء الله، الرياض تتوج الفائزين بجائزة الملك سلمان التاريخية.
10: نعم مثل ما ذكرت السويت برعاية الأمير فيصل بن سلمان أقيم حفل تسليم جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها التي تجسد اهتمام القيادة بدعم البحث العلمي وتحفيز الباحثين. وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة مشاركة دولية واسعة من 18 جامعة تمثل 8 دول وبإجمالي 56 رسالة علمية، وأسفرت نتائجها عن فوز 9 رسائل متميزة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بما يعزز مكانة المملكة مركزا لدعم الدراسات التاريخية والبحث العلمي.
4: ما شاء الله تبارك الله. أيضا مبادرة لرحلة آمنة تواصل دعم ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء.
10: نعم، تواصل الفرق الميدانية بتجمع المدينة المنورة الصحي تنفيذ مبادرة لرحلة آمنة من خلال توزيع المظلات الشمسية ومرشات المياه وأكياس الثلج الطبية على ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وتهدف المبادرة إلى دعم صحة وسلامة الحجاج وتوفير المستلزمات الوقائية التي تسهم في أداء مناسكهم وزيارتهم بكل يسر وطمأنينة.
3: أيضا أبو فهد، من ضمن الأخبار له تخصيص خطبة الجمعة خاصة مناسبة الاختبارات وكذا عن حماية الأبناء وتربيتهم.
10: نعم، إحنا عندنا تقريبا 15 جامع، يعني عندنا حدود 15 ألف جامع و79 ألف تقريبا مسجد، يعني عدد المساجد ما شاء الله عدد كبير. وهنا وجه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة بإذن الله الحديث عن العناية بالأبناء ومسؤولية تربيتهم وحمايتهم من الانحراف، مؤكدا أن الأبناء أمانة شرعية تستوجب التربية على العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية ومتابعة سلوكهم وبيئاتهم الاجتماعية والرقمية. كما شدد التوجيه على أهمية الدعاء للأبناء واختيار الصحبة الصالحة لهم والتعاون بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع في رعايتهم لما يصلح بإذن الله الأبناء ويجعل يعني بالفعل. يعني احنا اليوم مثل ما ذكرت الاستاذ قبل قليل احنا مقبلين على الاختبارات ودائما يستهدفون الطلاب في هذا الوقت تحديدا.
4: وحقيقة نقابل بعض خطباء الجوامع ويحمدون لوزارة الشؤون الإسلامية هذا التوجه بتخصيص بعض الخطب في مواضيع مهمة جدا، فجزاهم الله خير على مثل هذه المبادرات. وأن أبو فهد، جامعة أم القرى وإطلاقها ملتقى المهنة والابتكار لتعزيز التميز في القطاع السياحي.
10: نعم، مثل ما ذكرت هنا تحت شعار التميز والريادة في القطاع السياحي يهدف هذا الملتقى اللي هو المهنة والابتكار 2026 إلى دعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال في القطاع السياحي. ويضم الملتقى جلسات تخصصية وورش عمل ومعرض لمشاريع التخرج والابتكار السياحي إلى جانب توقيع شراكات تعاون تسهم في تطوير الحلول المبتكرة وربط التعليم بسوق العمل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز نمو القطاع السياحي.
3: أيضا طال عمرك، جامعة أم القرى تطلق ملتقى المهنة والابتكار.
10: قضينا من يا أستاذ سويد
3: بالله.
4: إيه والله.
3: طيب أجل عطنا مشاركة 75 داعية ولا وشو؟
4: لا
10: إيه أنت خليك على الدعاة وعلى الأشياء.
4: يلا من فضلك.
10: بالفعل يعني ما شاء الله، يعني يمكن عندنا اليوم خبرين عن وزارة الشؤون الإسلامية. من ضمن هذا الخبر أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع بمنطقة جيزان وبالتعاون مع جمعيتي أثر بمحافظة العارضة ونجات بمركز الحميرة للدعوة والإرشاد. أظن النطق كذا ترى، ما أدري أنا، بس لكن هذا الاسم قدامي، والحميرة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات مساء الجمعة والماضية جولة دعوية شملت عدد من الجوامع والمساجد من محافظة العارضة ومراكزها وقراها. وشارك في الجولة فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بجزان الشيخ الدكتور خالد النجمي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي وإمام وخطيب جامع قبة بالمدينة المنورة إلى جانب 75 داعية من الرسميين والمتعاونين. تناولت المحاضرات محورين رئيسيين، ركز الأول على مقومات حب الوطن وأهمية الانتماء والولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله والدفاع عن الوطن وأبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، فيما تناول المحور الثاني التحذير من خطر المسكرات والمخدرات.
4: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد، من بين ما شاء الله تبارك الله أخبار المهمة، منع مرافق الضيافة من خصم مبالغ من البطاقات الائتمانية بعد المغادرة.
10: والله تنظيمات جديدة صراحة يعني جيدة وتخدم النزيل وتخدم هذه المنشآت. وهنا تعتزم وزارة السياحة تحديث لائحة مرافق الضيافة السياحية لتعزيز حقوق السائح من خلال إلزام المنشآت بإعادة المبالغ المدفوعة أو توفير بديل مناسب عند تعذر تسكين النزيل أو إغلاق المرفق وإشعاره مسبقا بأعمال الصيانة المزعجة. وهذه نقطة مهمة جدا، أحيانا لما تسكن فندق أو شقق مفروشة وتسمع طق وطقي قالوا له رمم، طيب أنا جاي برتاح عندي عمل عندي اجتماع، هذه لابد أن تكون الآن بالحسبان. وهذه ما أشار لها الخبر، الحفاظ على خصوصية المقتنيات، منع خصم أي مبالغ، وهذه نقطة برضو يمكن أشار لها الخبر، ومنع خصم أي مبالغ من البطاقة الائتمانية بعد المغادرة وإغلاق الفاتورة، بما يرفع جودة الخدمات ويحفظ حقوق المستفيدين. تخشى بعضهم يأخذ رقم الفيزا عندك ولا رحت والله خصم عليك، والله لقينا الثلاجة ناقصة، والله لقينا الكرسي الفلاني مكسور، تنشأ مشكلة ما بين النزيل وما بين الجهة والفندق والشرطة.
4: أبو فهد ترى سبيت الظاهر من النوع اللي يحط الشامبو بالشنطة اللي والصوابين والدنيا ذي اللي بالشنطة
10: الشامبو الصغير هذا والفرشات الأسنان ترى حق له على فكرة.
4: لا
10: أهم شيء واحد سأل عن النقطة هذه قالوا لا ما دام أنك أنت نزيل بالفندق أهم شيء ما تأخذ الأشياء الرئيسية الأساسية
4: الريموت التلفزيون
10: لا بعض يمكن يأخذ أشياء يعني ملابس وأشياء، لكن أعتقد أن الأشياء هذه اللي مخصصة لك أصلا هي للنزيل يعني
3: في لا دي كلام النعلة البيضة دي
10: لا لا هذه ما هي لك يا حبيبي لا ما
3: تأخذ طيب وفهد انطلاق موسم أنا وما قرأتها جني العنب جني العنب في نجران بسم الله
10: إيه نعم بدأ مزارع نجران بالأمس قلت حنا نتكلم أمس عن الجوف عن الحمضيات أعتقد أمس اليوم تكلم ما شاء الله عن مزارع نجران جني محصول العنب للموسم الحالي الذي يعد من أبرز المنتجات الزراعية في المنطقة ويتميز العنب النجراني بجودته العالية وتنوعه بما يتجاوز إنتاجه السنوي 3000 طن ما يجعله رافدا مهما لدخل المزارعين. دائما نسمع بعنب الطائف نسمع يعني المدينة، لكن نجران دائما ما شاء الله يعني متميزة في القمح برضه متميزة، ويضف عليها الآن ما شاء الله العنب
4: والبرتقال لا تنساه في الشتاء ما شاء الله برتقال نعم نجران لذيذ نعم جدا ما شاء الله. طيب نعم أبو فهد يعني المكيفات القديمة وضعف الأسلاك وأنها وراء معظم الحراق.
10: اي والله يمكن سمعت من قصه جيزان اللي صار يعني في مكيف اعتقد توفي 3 من بسبب التكييف، وشفنا الايام هذه يعني كثير من المهتمين يحذرون المختصين طبعا في اجهزه التكييف من ضمنهم عبد الله السديس من مخاطر المكيفات القديمه وضعف التمديدات الكهربائيه، اكدوا ان هذه العوامل تعد من ابرز اسباب اندلاع الحرائق في المنازل خاصه مع ارتفاع درجه الحراره وزيادة اعتماد على أجهزة التبريد. أوضح السيد خلال يعني حديث أن إهمال الصيانة الدورية وتنظيف المكيفات يسهم في زيادة الأعطال وارتفاع استهلاك الطاقة إلى جانب تأثيرها المباشر على مستوى السلامة، شدد على ضرورة فحص الأجهزة بشكل منتظم والتأكيد على سلامة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.
3: طيب الأخير. أي والله أنا سبحان الله كنت قبل كم يوم عند واحد في أحد المحلات قال ميدي بديت في الطيبات، قلت لا يا صاحي يعني ما العالم كله تحذر منه، قال لا أنا بديت الآن، فما زال في ناس يعني متأثرين بهذا
10: للأسف للأسف. وهنا الحقيقة مشكورة وزارة الصحة، حذرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية من اتباع ما يعرف بنظام الطيبات واستخدامه بديلا عن العلاجات الطبية الموصوفة، مؤكدة أن هذا النظام غير مثبت علميا وأن الاعتماد عليه أو إيقاف الأدوية بسببه قد يعرض المرضى لمضاعفات صحية خطيرة خاصة مرضى السكري والأمراض المزمنة. في ناس تخلوا المستشفيات يعني تصور أن يمنعك مثلا من الدجاج أو يمنعك من البيض أو يمنعك من الحليب ومنتجات الألبان، يمنعك من الخضروات والورقيات المخبوزات، في المقابل مثلا يسمح بالأرز والبطاطس والسمن والزبدة وبعض أنواع الجبن واللحوم، الإنسان يأكل على قد حاجته يعني يعني للأسف اللي قاعدين يسوون بعض الأشياء. الحمد لله إحنا عندنا وزارة الصحة وعندنا هيئة الغذاء والدواء وعندنا الجهات هذه هي المسؤولة، لأن وزارة الصحة تقول لك يعني رصدوا حالات صحية تأثرت بعد إيقاف الأنسولين أو أدوية السكر استنادا لتوصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة والاستعاضة بها عن الأدوية الموصوفة أو خفض جرعاتها بما يشمل علاجات الأمراض المزمنة دون الرجوع إلى الطبيب المختص إذا استدعت بعض الحالات التدخل في أقسام الطوارئ والتنويم في العناية مركزة نتيجة الارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم أو الإصابة. أذكر سنة من السنوات جاء واحد قال لا كولوا السمن ولا في شيء اسمه كوليسترول، فكلمني استشاري في الموضوع هذا قال يا أخي أنا عندي مرضى وقفوا العلاج والآن انتكست حالتهم.
4: نعم هو المشكلة
10: ما يفكر إن ولا في أشياء تأثر الآن صحيح. الحمد لله عندك قطاع صحي وعندك جهات رسمية ركز عليها. اللي يجي في وسائل التواصل أو عن طريق أشخاص يقومون ببعض مثل هالأمور هذه يعني ما أشوف إن إنسان إنه يتبع شيء مخالف أو غير صحي أو غير جيد أو ما درس صح. بالدراسة الصحيحة وما أخذ حقه مثل ما قالت وزارة الصحة بالدراسة.
4: ونختم أبو فهد يعني المشكلة إنه بعض الناس تجده متعلم وما شاء الله في موقع بارز ويصدق مثل هالخزعبلات وهذه تراها يعني كارثة كبيرة جدا يعني
10: للأسف
4: عندك
10: للأسف أيوة. لكن
4: واحد لازم يكون واعي يكون أيضا في جهات مختصة تتواصل معهم تتأكد من صحة مثل هذه الممارسات والأنماط الغذائية.
10: هم يدرون إنها ما هي صحيحة أغلب اللي يستخدمها يدري إنها ما هي صحيحة لأن وزارة الصحة من أول يوم على فكرة
4: جزاهم الله
10: الكل عنده وحنا اليوم نتكلم عن الموضوع هذا صحيح. وإن شاء الله إنه يعني كثير من الصحف وسائل الإعلام خصصت أعتقد برامج لها صحيح. في الموضوع هذا لكن ما أهابت به وزارة الصحة هو استقاء المعلومة الصحيحة من مصدر الرسمي اللي هي وزارة الصحة.
4: أجل تدعونا إن شاء الله على مأدوبة عشاء فاخرة من لحم
10: مرة فيها دجاج وفيها بيض وفيها خير واجد يا
4: الله يحفظ جزاك الله خير أبو فهد شكرا جزيلا
10: حياكم الله في أمان الله
4: الله يحفظك الله يجزاك
10: هلا والله
6: اللهم بك أصبحنا
7: بك أصبحنا بك أصبحنا هدى للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة والصوت الخاشع الجميل الشيخ وديع بن حمادي اليمني وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونعود للحديث عن موضوعنا في هذه الحلقة حول الوسطية في ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك الاعتدال. وتحدثنا عن طرف حول الوسطية في العقيدة، وسنتحدث إن شاء الله كذلك عن الوسطية في العبادات، وهذا أهم أمر مهم جدا. يعني دائما أنا أتأمل في هذه الآية الكريمة دائما حينما يتلوها أصحاب الفضيلة من أئمة المساجد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. فهذه الواحد لا بد يتوقف عنده. القرآن الكريم ترى أنزل الله عز وجل حتى نتدبره ونعمل به كذلك، فالواحد دائم يقف عندها، أي أحسن عملا، بمعنى أن يكون خالصا لله عز وجل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما بأن يكون خالصا لله عز وجل وأيضا صوابا موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالواحد يعني يهتم بهذا الأمر. ونتذكر أيضا حديث عظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له، فيعني حنا لازم نكثر من العمل. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، عشان يتفرغ للعبادة. فجاء رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، وهذه حط عليها يعني عشرات الخطوط، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
2: الله أكبر، الله أكبر. يعني هو بس خلنا نأخذ معنا خالد. ثم خالد، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير.
2: الله يصبحك بالنور والسرور أخي خالد، يا مرحبا.
4: الله يحفظكم إن شاء الله. سبحان الله، من أسرار هذه الآية وجعلناكم أمة وسطا، أنها وضعت
3: وكذلك جعلناكم
4: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من أسرار هذه الآية أنها وضعت دستور لحماية الإنسان من التطرف والانحراف. فالوسطية هي التوازن الحكيم بين مجالات الحياة، التوازن بين الروح والمادة. لم تغرق الأمة في المادية الجافة التي تهمل الروح، ولم تنعزل في الروحانية المفرطة التي تهمل إعمار الأرض، بل جمعت بينهما. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كذلك التوازن بين العقل والعاطفة تشجع على التفكير والتدبر والبحث العلمي، وفي الوقت ذاته تهذب القلوب بالمشاعر الإيمانية والقيم الأخلاقية. التوازن بين الحقوق والواجبات حفظت حقوق الفرد وحقوق الجماعة بلا طغيان لجانب على الآخر.
2: الله يجزاك خير أخي خالد، ما شاء الله على المشاركة الطيبة النافعة، نسأل الله ينفع بك وبمشاركتك. شكرا لك خالد، الله يعطيك العافية. يمكن يعني ذكرت قبل شوي أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة رهط، هو يعني سبحان الله، الله خلق ابن آدم وهو أعلم بما يصلح حاله جل وعلا، وجعل النموذج الأعظم في صلاح الحال هو النبي صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم.
2: وش يسوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الأصلح والأعظم والذي يريده الله سبحانه وتعالى من البشر.
3: الله.
2: لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل أعلى.
3: الله.
2: فأنت على قد ما تقدر تقتدي به توصله يعني، ولن تصل إليه طبعا، لكن تمشي في طريقه يعني عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في السلوك أو في التعامل أو في حتى ممارسة الحياة الطبيعية يعني. فأنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت في الحديث، أنه كان يتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، يستمتع بما أباح الله له.
3: صحيح.
2: وتزوج عليه الصلاة والسلام، وكان يطوف على النساء في الليلة الواحدة عليه الصلاة والسلام. كان يأكل ما تيسر صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني ما يصوم دائما، بل نهى عن صيام الدهر، قال لا صام من صام الدهر عليه الصلاة والسلام. كان يعني هو ذكر عليه الصلاة والسلام يعني أفضل القيام أن ينام الإنسان نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدس، يعني فيه مقدار كبير من الراحة لما ينام الإنسان من أول عقب العشاء. فهذا الذي يريد الله منه، ما يريد الله منك أنك تشق بنفسك مرة حتى. صحيح. يوم رأت تلك النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي علقت حبل، قال حلوا يعني ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثل أيضا حديث اللي هو حنظلة اللي يوم قال ساعة ونساعة
3: نافق حنظلة
2: لأنه يعني لما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحس أنه خلاص ما بينه وبين الجنة إلا كأنه يرى الجنة والنار والأحداث ثم راح البيت يعافس النساء والضياع والأهل يحس أنه يعني هو يرى أنه انشغل لكن هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى أنك تنبص وتستانس مع أهلك وتأكل وتشرب وتتمشى وكذا لكن الأصل طبعا أن يكون إنسان في عبادة
3: يا سلام
2: وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى.
3: لكن اسمح لي بإبراهيم انتقل أيضا مربع آخر من خلال حديثكم الطيب أن الإنسان وهو يقوم بهذه الأعمال يستشعر طاعة الله عز وجل والثواب. يعني حتى وأنت تلاعب الطفل الصغير من أطفالك وعلى قولتهم تدحوس أنت وياه في الصالة وكذا وتلعب معه وكذا أنت تحتسب أنك تدخل السرور على هذا الطفل صحيح. وأنك تسعده وأنك تحتسب الأجر من الله عز وجل في ذلك. كذلك إذا مثلا أنست أهلك أو ذهبت بهم مثلا في نزهة خارجية احتسب ذلك عند الله جل وعلا صحيح. بل إن إتيان الأهل تؤجر عليه كما خبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم من وضعها في حرام وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميل أن نحول حتى الأنشطة الأخرى اللي ما تكون عبادات مجردة كالصلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر وحضور الدروس إلى وهي حتى في مربعات مباحة نحولها إلى أعمال نؤجر عليها من الله جل وعلا متى ما احتسبنا النية الصالحة
2: صحيح. وأيضا يمكن حتى تستشعر اقتداء اقتداءك بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترى في كل يعني لعبك مع الأطفال تستطيع أنك تقتدي بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتحي لانه عياله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه أحيانا يعني يرون حمار لسانه صلى الله عليه وسلم وكان يعني يجون البزران ويركضون في الطريق وهو النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه ما يشوفون المستمعين لكن يمد يديه يسار ومي
3: يعني كأنه يحاول يمنعهم
2: كأنه يحاول بالضبط صحيح يلاطفهم صحيح. وإذا خرج من المسجد جاء يركضون إليه الأطفال ويمسح على شدوقهم وخدودهم حتى كانوا يشمون ريحة المسك كأنما خرجت من جونة عطار كما قال جابر بن سمرة.
3: عليك تتوقف إبراهيم والله الواحد يخشى أن تنهم دموعه والله.
2: اللهم صل على محمد.
3: تذكر هالمواقف العظيمة من السيرة. لعلك أجل تواصلها جزاك الله خير.
2: أنا أقصد أن الإنسان يستطيع يعني مثل ما قلت في إتيان أهله في ملاعبة أهله في السهر مع أهله أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أحيانا يسولف ويا عائشة. فأنت تستطيع أنك كل شيء تسوي حتى من أمور مباحة تقتدي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تجد له يعني موقف عليه الصلاة والسلام
3: دل وسيرة
2: بالضبط وهدي من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ بعض المشاركات
3: طيب.
2: هذه مشاركة طبعا من أخينا أبو محمد من الخمرة ذكر حديث سلمان الفارسي وأبي الدرداء وذكره يعني بطوله جزاه الله خير. أخونا كذلك مريم وأختنا مريم تقول وسطية في القرآن هي فاستقم كما أمرت فلا تأخذ يمينا فتغالي ولا تطغو ولا شمالا فتنسلخ منه إلى أعدائي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. شكرا لك يا مريم.
3: نعم وسبحان الله العظيم يعني ننقل هذا القول النفيس لابن تيمية رحمه الله والحديث الموافق لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل وعدم العلم بطائفة من الفقهاء والعباد. يعني كما قلنا الواحد دائما يعبد الله عز وجل ويكون وسط في ذلك لا إفراط ولا تفريط. ولعلك تذكر أبو إبراهيم الحديث اللي كان ظهر أحد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وضعت حبل تمسكه حتى ترتاح فقال يعني حلوه الواحد يعني يأخذ من العبادة ما يطيق.
2: صحيح. فإن الله لا يمل حتى تمله يعني ليصلي أحدكم نشاطه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن الإنسان يصلي حتى إذا التبس عليه القرآن يعني فما يدري وش يقرأ فيذهب ويرقد يرتاح. ولكن سبحان الله أنت تشوف الآن أبو عبد الله يعني العلماء سير العلماء والسلف الصالح وكذا ستجد في سيرهم شيء تعجز أنك تسويه. بعضهم مثلا من يصلي العشاء لين يصلي الفجر وهو يقوم الليل
3: ماشي.
2: وبعضهم يصوم الدهر بعض العلماء ما يفطر إلا الأعياد فقط تجده يفطر عيد الفطر عيد
3: الأضحى
2: ويوم التشريق بس وممرس حتى بعض الصحابة كان فعل هذا. فأنت لما تجد تقتدي ببعض القدوات هؤلاء يعني فيها صعوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهل وهو الأفضل عليه الصلاة والسلام. يعني تستطيع أنك تصوم الاثنين والخميس مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. تستطيع أنك تحرص على الأيام التي
3: البيض
2: نعم النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها ووصى بها أصحابه
3: وعاشورة على الأبواب
2: أي نعم صحيح بيجي نعم والشهر محرم كله أصلا شهر صيام النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يعني عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم.
3: الله.
2: فيعني اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم أنت لما تشوف سيرته صلى الله عليه وسلم فيها يعني تستطيع أنك تقول الله ممكن أقوم يعني القيام الذي كان يقوم عليه الصلاة والسلام. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه، لكن فيه يعني مثل ما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال إنكم لتتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق، يعني بعيد في الجنة
3: النجم هذا
2: نجمة هي شوف أنت في الجنة غرفة أنت سدى بعيدة. فقالوا الصحابة هذه منازل المرسلين، يعني هذه لا يبلغها إلا المرسلين لأنه بعيدة مرتفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
3: الله يجعلنا منهم.
2: اللهم آمين. يعني يستطيع الإنسان يكون رجل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويصدق المرسلين، ومثل ما قال بلال بن سعد يعني أيظن أصحاب رسول الله أن يعني يزاحمون على رسول الله، والله لن يزاحمنهم عليه بالركب حتى يوم القيامة
3: الله
2: أن نسبقهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
3: وأيضا نتذكر حديث عظيم لابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم الغلو أو يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا أمر مهم الواحد دائما ينتبه إليه. وأنت أبو إبراهيم سبقا تحدثت عن أحد كبار العلماء تقول أنه يعني إذا جينا نسجل معه كذا يعني يتقهوى ويتبسط مع اللي معه ويسولف عليهم قبل التسجيل، ثم بعد ذلك تشرعون بالتسجيل. فما أجمل حقيقة مثل هذه الوسطية، ومثل أيضا القرب من الناس، مؤانسة الناس، مؤانسة الجلساء، تجعل أيضا إقبال الناس عليه وأيضا النهل من علمه.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
1: ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله وبياكم. نرحب كذلك بضيفنا الكريم في هذه الحلقة وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. شيخ عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحييكم شيخ عبد السلام وبارك فيكم. حديثنا في هذه الحلقة شيخ عبد السلام عن الوسطية، يعني خلنا في البداية نحاول أن نتعرف على الوسطية من خلال تعريف ديننا الإسلامي العظيم.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول رحب الله بكم وبالأخوة المستمعين برنامجكم اللهم بك أصبحنا في إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة وهذا البرنامج النافع والذي له الأثر الطيب في نشر العلم الشرعي والتوعية الإيمانية والفكرية والثقافية. الوسطية من أصول هذا الدين العظيم، قال الله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدول وخيار، فتبعدون عن الغلو والتفريط. فتعتبر الوسطية في الإسلام واحدة من أبرز خصائص هذا الدين، بل هي الركيزة الكبرى لهذه الأمة التي ترتكز عليها في عملها واعتقادها وعبادتها. فالإسلام يقوم على التوازن في كل شيء، في العقيدة بين الغلو في الصالحين والجفاء في الدين، في العبادة لا إفراط
6: يهلك النفس ولا تضيع يفسد الدين. في التعامل عدل ورحمة دون ظلم أو قسوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتشددون في غير موضع التشدد. وأصول وأسس وسطية الإسلام ترتكز على ثلاثة أمور. الأصل الأول أن يكون العمل غير مخالف للنصوص الشرعية الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة. الأصل الثاني أن يكون العمل له مسوغ شرعي وحسب الأصول الشرعية والمصادر الفقهية المعتبرة عند أهل العلم. الأصل الثالث وهو الأهم أن يكون العمل وسطا بلا إفراط أو تفريط فيه. إذن فالوسطية هي سلوك شرعي يجب سلوكه وليست خيارا شخصيا. ولذلك أخي الكريم نجد من أثار الوسطية والاعتدال تحقيق العبودية الصحيحة لله. فالوسطية تحفظ المسلم من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن التفريط الذي يضيع الدين. أيضا سلامة الفكر والعقيدة، فالانحرافات العقدية غالبا تنشأ من الغلو أو الجفاء. أهل السنة وسط بين الفرق في أبواب الاعتقاد كله. أيضا نشر العدل بين الناس، فالوسطية قائمة على الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، اجتماع الكلمة ووحدة الصف. إذ الغلو والتشدد يورثان الفرقة، بينما الاعتدال يعين على الألفة والاجتماع على الحق. أيضا الطمأنينة والاستقرار تجدها عند من يسير على الوسطية. فالمعتدل يسير على منهج واضح بعيدا عن التقلبات والأهواء. أيضا تجد الأثر الطيب لدعوته إن هو تمسك بهذه الوسطية.

0: والتطرف فيسبب الوقوع في الظلم والاعتداء على الناس والغلو في الدين أو التفريط فيه، الانقطاع عن الحكمة والبصيرة. ولذا تجد الاضطراب السلوكي والديني والاجتماعي ممن لا يسلك الوسطية في أقواله، في أعماله، في عبادته، في تعامله مع الناس.
1: جميل، الله يعطيكم العافية. نعم. جزاكم خير ايضا. وكيف ترى او كيف نتعامل مع اختلاف الاراء؟ يعني احنا الان الناس يعني يختلفون في الاراء، ربما تكون هذه الاراء في المعتقد في الفكر.
0: هذا موضوع يعني كبير جدا، ويا ليت مثلا انكم مثلا تجعلون حلقه مثلا عن تعامل في مع اختلاف الاراء.
1: وعد ما قالوا يعني نكتفي الأراء. ان شاء الله اقول نكتفي على قولتهم بما يحيط بالعنق من القلاده، يعني شيخنا. طيب.
0: سواء كانت الآراء عقدية أو فقهية أو غيرها، له ضوابط علمية ومنهجية يضبطها الشرع ويؤصلها عمل السلف، ويمكن تلخيصها في نقاط جامعة إجماليا.
1: جميل.
0: التفريق بين أنواع المسائل، يعني ليس كل خلاف يعامل معاملة واحدة. مثلا مسائل العقيدة وأصول الدين، الأصل في اتباع الدليل ولا يتسامح في الأصول القطعية. مسائل الفقه والاجتهاد، هذا باب واسع للاجتهاد، والخلاف فيه غالبا معتبر إذا كان مبني على الدليل. مسائل الوسائل والمصالح، هذه أوسع في الاجتهاد والخلاف. ثم من المهم جدا إذا كان الأمور تتعلق بالشرع وبمسائل الدين، أن يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالميزان هو القرآن والسنة بفهم السلف، لا الأهواء أو التعصب. وأيضا من المهم في هذا الموضوع لزوم العدل عند اختلاف الآراء، عدم التسرع مثلا في التبديع أو التفسيق، أن لا نحكم على المخالف إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. أن الخطأ في الاجتهاد لا يستلزم بالضرورة الفسق أو البدعة. أيضا من خالف بدليل وتأويل معتبر يعامل باجتهاده. ومن المهم جدا في هذا الباب ترك التعصب واتباع الحق، فمن أخطر أسباب فساد الخلاف التعصب للمذهب أو للشيخ أو للجماعة أو للحزب. أيضا من الخطأ الكبير جعل الرجال معيارا للحق بدل أن يكون الحق معيارا للرجال. أيضا من الأمور المهمة في هذا الأمر معرفة أدب الخلاف عند السلف. كان السلف رحمهم الله تعالى يتناظرون مع بقاء الألفة والمحبة، ولذلك يقول أحدهم: قولنا صواب يحتمل الخطأ، قول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فلا يجعلون الخلاف سببا للقطيعة والتبديع المطلق. أيضا من الأمور المهمة التمييز بين الخلاف السائغ وغير السائغ. السائغ مبني على اجتهاد ودليل محتمل، غير السائغ إذا كان فيه مخالفة لنصوص قطعية أو إجماع. والواجب أن يكون معيار التعامل مع الخلاف هو الحق بالدليل مع العدل في الحكم والرحمة في التعامل وترك التعصب والظلم. والاختلاف الفقهي أو الاجتهادي موجود بين العلماء من قديم، ويعامل بالاحترام في المسائل الاجتهادية، اتباع الدليل عند القدرة على الترجيح، عدم تحويل الخلاف إلى نزاع وعداوة، وهذا هو المهم جدا. وعند الإشكال أو عند الحاجة للبيان يرجع إلى أهل العلم الراسخين لسؤالهم ليتضح الأمر ويكون جليا. وعلينا دائما أن ننظر إلى قول الإمام الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، مع جلالة قدر هذا الإمام وعلمه في شتى العلوم، ومع ذلك قال هذه المقالة المشهورة التي يقتدى به فيها.
1: الله يحفظكم شيخنا الكريم. أيضا كيف يؤثر يعني ترك الاعتدال والوسطية على المجتمع بشكل عام شيخ؟
0: لا شك يعني ذكرنا الآثار الحسنة

0: حميدة للاعتدال، وهي تحقيق العبودية الصحيحة لله، سلامة الفكر والعقيدة، نشر العدل بين الناس، اجتماع الكلمة ووحدة الصف، الطمأنينة والاستقرار، حسن الدعوة إلى الله. فغياب الوسطية والاعتدال يؤدي إلى غياب ذلك واضمحلاله أو نقصه، كما يؤدي إلى انتشار الفرقة والتحزب، وقد يؤدي إلى تضليل الناس أو تكفير الناس أو تبديعهم بغير حق، يؤدي إلى ضعف الثقة بين أفراد المجتمع، يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين، يوجد الصراعات الفكرية والسلوكية داخل المجتمع المسلم. أما الوسطية فهي تجمع القلوب وتنشر الرحمة، تحفظ وحدة الأمة، وتظهر جمال الإسلام وعدل الإسلام. فترك الاعتدال والوسطية يؤثر في المجتمع تأثيرا سيئا، له أثار سلبية كثيرة، من أبرزها انتشار الغلو أو التفريط. بعض الناس يتجاوزون حدود الشرع، وآخرون يتساهلون في أحكامه، وكلا الطرفين مذموم. أيضا ينتج عن ترك الاعتدال حدوث الفرقة والنزاعات، قد يؤدي ذلك إلى اضطراب الأمن والاستقرار. فالغلو قد يقود إلى الفتن والاعتداءات، والتفريط قد يؤدي إلى انتشار الفساد وإلى الانحلال. ترك الاعتدال يؤدي إلى ضعف العدل والإنصاف، يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام كما ذكرنا. فالغلو ينسب إلى الإسلام ما ليس منه،
1: الله المستعان.
0: والتفريط يفرغ الدين من حقائقه وأحكامه، وبينما الوسطية تدعو إلى الاعتدال وإلى التوسط وإلى العدل والرحمة. فترك الاعتدال يؤدي إلى إضعاف وحدة المجتمع، لأن الوسطية تجمع القلوب على الحق. أما الانحراف فقد يؤدي إلى التمزق والتكتلات المتناحرة، يؤدي إلى ضياع المصالح الشرعية والدنيوية. فالاعتدال يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين مصالح الفرد والمجتمع. فالأثار الحسنة للاعتدال يكون ضدها ترك الاعتدال، ينتج منه ضد ذلك. لذلك لا بد من دعوة الناس، دعوة المجتمع إلى التحلي بالوسطية والاعتدال، هذه الركيزة العظيمة التي هي من ركائز هذا الدين العظيم. وبالتمسك بها تحصل الوحدة، تحصل الألفة، تجتمع القلوب على الحق، يظهر جمال الإسلام.
1: صحيح.
0: عند الخلاف والتنازع يظهر أثر الوسطية والاعتدال، وأن هناك فيه سعة في النظر إلى الأمور، وأن لا ينظر إليها بمنظار يعني غير سوي وغير معتدل. فلذا نجد أن الوسطية التي جاء بها الإسلام هي التي بموجبها يطمئن الفرد في عبادته ومعاملته وفي جميع أدائه للحقوق، وكذلك يهنأ المجتمع فيما بينه إن هو عرف هذه الوسطية وتمسك بها. ومجتمعنا والحمد لله مجتمع يغلب عليه الوسطية اعتقادا وعملا وسلوكا وتعاملا، وهذا من فضل الله على أهل هذه البلاد. لكن لا يمنع ذلك من الحث على الخير والاستزادة منه والترغيب فيه والتحذير مما يضاده، لتستمر المسيرة على ما يرضي الله ويكون خيرا للأمة في جميع أمورها.
1: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم، بارك فيكم وفي جهودكم. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي المدرس بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
0: وفيكم يبارك، أهلا وسهلا، يا مرحبا،
1: حفظكم الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ علاء مزجاجي وفقه الله.
3: وسبحان الله العظيم، يعني وهو يتلو هذه الآية الكريمة العظيمة، وممكن تعجبت أنا وياك منها إبراهيم، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. فسبحان الله، يعني توقفنا عند هذه الكلمة فسينغضون، فيعني سبحان الله العظيم القرآن العظيم يعني دائما ما يحرك في القلوب أشياء كثيرة، ويشد كذلك الأسماء حتى لمن لم يعتنق الدين الإسلامي الحنيف. لماذا؟ لأنه كلام رب العالمين. يعني وأحدهم يقول كنت يعني مع غير المسلمين في دولة، يقول بديت أقول مثلا كيف حالك، عساك طيب وكذا، يقول أنغمها شوي، يقول ما، يقول يوم بديت أقرأ عليها أظن الفاتحة، يقول لا والله تغيرت نظراته وبدأ ينشد لي وبدأ يستمع لي، لأنها كلام رب العالمين سبحان الله. معنى يقول نفس التنظيم،
2: نفس الترتيلي. طبعا معنى الآية أنا أقرأ في التفسير، تفسير ميسر، يقول ويقولون مستبعدين أو فسيهزون رؤوسهم ساخرين ومتعجبين ويقولون مستبعدين متى يقع هذا البعث، قلوا ما يدريكم أن هذا البعث الذي تنكرون وتستبعد ربما كان قريبا الوقوع. فهذا يمكن من غريب القرآن، يعني كمان
3: صحيح.
2: القرآن سبحان الله في كلمات هو يعني يعلو ولا يعلى عليه، مهما كان الإنسان فسيقف يعني عند كثير من الكلمات والمعاني العظيمة. ومن ضمنها يعني سينغضون،
3: فخلي بس أزيد عليها أبو إبراهيم، يقول سلمت، يقول إذا قلت لهم ذلك فسيهزون إليك رؤوسهم برفع وخفض. وكذلك النغض في كلام العرب إنما هو حركة بارتفاع ثم انخفاض أو انخفاض ثم ارتفاع، ولذا سمي الظليم نغضا لأنه إذا عجل المشي ارتفع وانخفض وحرك رأسه، كما قال الشاعر أسكى نغضا لا يني مستهدجا. أخاف أنك تسألني عن مستهدجا الحين.
2: كلمة بلا تفسير.
3: أي والله، فالله المستعان.
2: بسم الله عليك
3: أبو إبراهيم. نعود يعني حنا نتكلم
2: سمعتك يعني سمع عدوك يعني على طاري الآن، حنا اللهم لك الحمد متيسر الله علينا في هذه الأزمنة.
3: أي والله.
2: سهولة الوصول معلومة.
3: أي والله.
2: والموثوقة كذلك يعني الآن حنا إشكلت علينا هذه الكلمة التي ما عرفنا معناها.
3: ثواني
2: رجعنا اللهم لك الحمد، ترجع إلى كتب تفسير بن كثير وتفسير بن جرير وتفسير بالسعدي رحمة الله تعالى الجميع.
3: أي والله.
2: وتعرف المعنى اللهم لك الحمد ثواني. والله أنا أقول يعني الآن الحقيقة الحجة قائمة على الجميع أنه يتعلم خاصة كتاب الله.
3: صحيح.
2: كل كلمة تمر عليك تستطيع.
3: ومن أول يأتون من الكوفة في العراق إلى المدينة المنورة عشان يتأكد من صحة حديث.
2: الله أكبر.
3: ثم يعود. هذه شفت الرحلة هذه يمكن تقعد لها شهر أو كذا، حنا في ثواني تدخل لك موقع معتمد لأحد المشايخ أو كبار العلماء وتتأكد من الحديث ثم تغادر.
2: يا سلام. أسلم شو تقول؟
3: سم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: تغطية،
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذا الصباح الجميل، ونسعد مستمعينا الكرام بالحديث عن البركة، وأنها من أعظم ما يسعى إليه الإنسان في حياته وماله وأبنائه، ويزداد الحديث عنها في مواسم الاختبارات مع حرص الأسر على التوفيق والنجاح. لو تكلمنا وسعدنا حقيقة باستضافة الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمحافظة جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أستاذ عبد الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصباح الجميل، الاستماع إلى صوتك العذب.
3: الله يجزاك خير. أستاذ عبد الله أحسن الله عليك، نتحدث هنا عن أثر الصدقة وتعليم القرآن الكريم في تحقيق البركة خصوصا مع قرب الاختبارات، كيف يمكن استجلاب البركات والتوفيق من الله عز وجل وغرسها في حياة الأبناء، وما أثر الصدقة في ذلك؟
5: الله يحييك وحيا الله الإخوة الأحبة المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة ولهذا البرنامج المتميز.
3: الله يجزاك.
5: سلبية البركة تعني كثرة الخير ونمائه واستقراره في شتى مجالات الحياة، لذا فإن الخير لا قيمة له عندما تنزع منه البركة، فهي التي تنميه تحفظه تبقيه، لعل من أفضل ما يرجوه الإنسان في حياته هي البركة. نحن جميعا لا نبحث فقط عن النجاح التوفيق في حياتنا، بل نبحث أيضا عن البركة في هذا النجاح. أيضا نحن لا نبحث عن الرزق بقدر ما نبحث عن البركة فيما يرزقنا الله، فيما يعطينا، فيما يهبنا. صحيح أن كل واحد منا يتمنى لنفسه، لأبنائه وبناته، التفوق، النجاح في مختلف أمور الحياة، لكن ما أجمل أن يكون هذا النجاح وهذا التفوق مقرونا بالبركة، كما قال الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أبنائنا، في بناتنا، في أنفسنا أينما كانوا. أستاذ سبيت، في هذه الأيام التي يسعد فيها أبناؤنا وبناتنا للاختبارات كما أشرتم في مقدمتكم، يحرص الجميع على المذاكرة، على بذل الأسباب، لكن قبل الدرجات، قبل النتائج، أقول أن كم من عمل صغير بارك الله فيه فعظم أثره، كم من وقت يسير بارك الله فيه فكان سببا في نجاح وفي تميز كبير. كان السلف يبحثون عن البركة أكثر من بحثهم عن الكثرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة البركة، والبركة في الوقت، والبركة في الجهد، والبركة في الأبناء. أساس بيت المسلم دائما يتلمس أسباب البركة. من أعظم هذه الأسباب هي الصدقة، خاصة إذا كانت في خدمة كتاب الله، خدمة تعليمه. من الأبواب العظيمة والمفاتيح المهمة للبركة الصدقة. يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذا كانت الصدقة سببا للبركة عموما، فإن الصدقة في تعليم القرآن الكريم لها أثر خاص، لأنها تتعلق بكلام الله عز وجل، تسهم في تعليم أبنائنا وبناتنا كتاب ربهم. أنا أقول لكل أب، لكل أم تستمع إلينا الآن وأنتم تتابعون أبناءكم في اختباراتهم، لا تنسوا أن ترفعوا أكف الضراعة لله، وأيضا ساهموا في أبواب الخير والصدقة، فإن الله إذا بارك في الجهد أثمر، وإذا بارك في الوقت اتسع، وإذا بارك في الأبناء أقر بهم الأعين، أصلح الله لنا نيتنا وذريتنا.
2: أقول شيخ عبد الله، أتوقع صوت الجميل هذا صوت سبيت، هذا صوت زميلي عبد الرزاق.
3: الله يستعان. لا فيك الخير والبركة.
2: الله يبارك. الله
5: يجزاك. مو أنت قلت بداية الحلقة اليوم إنه إحنا أحباب؟ الله
3: يجزاك. الله يجزاك. أبو أحمد، الله يحسن ليكم، لو تكلمنا عن أيضا من خلال تجربتكم في جمعية خيركم، كيف يمكن وينعكس كذلك الارتباط بالقرآن الكريم ودعمه على حياة الناس، وما أبرز صور البركة التي لمستموها؟
5: شكرا أستاذ سلطان، أخي الكريم. خلال أكثر من 50 عام من عمل الجمعية، سمعنا ورأينا من القصص ما تبعث على التأمل، تجعل الإنسان يقف أمام عظمة هذا القرآن الكريم، كيف تكفل الله سبحانه بحفظه. سخر لنا في كل زمان رجالا ونساء وأسرا محسنين محسنات، يبذلون من أموالهم وأوقاتهم دعما لتعليم القرآن ونشره. رأينا كذلك كيف أن الناس بفطرتهم يحبون الخير، يبحثون عن أبواب البركة في كل ما يتصل بكتاب الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الصدقة في تعليم القرآن ليست أثرا عابرا، بل أثر يمتد جيل بعد جيل. كثير ما سمعنا من الإخوة المتبرعين والمتبرعات والمحسنين والمحسنات عن البركة التي وجدوها في حياتهم، في حياة أبنائهم، في أعمالهم، بدعمهم لحلقات القرآن الكريم، قصص كثيرة متنوعة، لكن الذي يجمع بينها أن القرآن كان حاضرا فيها، وأن الخير الذي يبذل في خدمته لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. أذكر أبا كان حريصا على تسجيل أبنائه في حلقات القرآن منذ الصغر، كان يقول: أنا لا أبحث فقط عن حفظ أبنائي القرآن فقط، بل أبحث عن بركة القرآن. بعد سنوات معدودة أصبح أبنائه من المتفوقين في دراساتهم، في أعمالهم، وجميعهم جميعهم في أماكن مرموقة ما شاء الله تبارك الله. من أجمل أيضا ما سمعنا من قول: وجدت أثر القرآن في أخلاقهم قبل شهاداتهم، في برهم قبل نجاحاتهم، قبل المناصب، الأماكن التي وصلوا إليها. لعل ما تؤكده هذه الأرقام في جمعية خيركم أننا قبل 50 عام كنا حلقة واحدة، الآن أصبحنا أكثر من 4000 حلقة قرآنية ببركة من نوى وأسس، والآن وصلنا أيضا في التعليم الإلكتروني إلى أكثر من 2,700,000 في 139 دولة. قبل شهر احتفلنا ب 2,879 حافظا وحافظة، وهو الرقم الأعلى على مستوى المملكة. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام، بل قصص بركة وثمر وثمار سنوات من العطاء وآثار صدقات وأشخاص محبين أسهموا وأحب أن يكون دعمهم للقرآن الكريم وأهله.
3: نعم. أستاذ عبد الله، ينبقي أقل من دقيقة لو تكلمنا عن فكرة مشروع مئوية البركات.
5: قبل أن يعني أتكلم عن المشروع، يعني قبل يعني دعوة للتأمل قبل من مداخلة، مسكت قرآن وقرأت صفحة وتأملت عدد الأحرف التي موجودة في هذه الصفحة، ولن أستطيع عدها حتى لو ضربت إلى عشرة وضربنا في الآلة حاسبة لرأينا ملايين الحسنات. مشروع مئوية البركات هو أحد المشاريع التي أطلقتها جمعية خيركم ليكون بابا للمشاركة في تعليم القرآن الكريم. جمال هذا المشروع أن المساهمة فيه بمئة ريال تمتد لأربعة مشاريع أو أربعة مسارات تسهم فيها: كفالة حلقة قرآنية، كفالة تحفيظ جزء من القرآن، دعم وتكريم الحفاظ الذين تخرجهم جمعية خيركم، أيضا إلى دعم المصاريف التشغيلية التي تضمن استمرار هذه الرسالة التعليمية. لمن أراد أن يتواصل معنا من خلال موقعنا qjstore.org أو باسم متجر خيركم أو الرقم 920016670. هذا الرقم في خدمة الواتساب وأيضا مثبت في جميع منصات التواصل الاجتماعي. ندعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة المباركة، فالمساهمة يسيرة والأثر كبير والخير متاح للجميع. فالله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة القرآن الكريم.
3: شكرا جزيلا للأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بجدة. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 212 قاضيا بوزارة العدل.
2: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي غدا.
3: باستثمارات تبلغ 4,800,000,000 ريال، المملكة وروسيا توقعان 13 اتفاقية استراتيجية لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي.
2: تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية ويحبط محاولة تهريب 667,300 قرص إنفيتامين مخدر.
3: نعم بالفعل، 267,300 قرص إنفيتامين مخدر. أمانة منطقة الرياض تحصد جائزتين ذهبيتين في مسابقة كونتاست سنتر وورد الدولية.
2: مبادرة لرحلة آمنة تواصل دعم ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء.
3: مدارس الموهوبين التقنية تختتم اختبارات القبول العام الدراسي في 10 مدن حول المملكة.
2: أكثر من 40 مولودا لغزال الريم في محمية الإمام تركي بن عبد الله خلال 2026 تعزز مؤشرات تعافي الحياة الفطرية.
3: منشآت تنظم لقاءً بالمدينة المنورة لبحث فرص نمو قطاع المطاعم والمقاهي.
2: أمانة منطقة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية تجارية قرب المسجد النبوي.
3: مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم جلسة لمناقشة التحديات والحلول لتعزيز الوصول الإنساني في أفغانستان وغزة وسوريا.
2: المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة.
3: إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات المتبادلة، وإسرائيل تواصل شن الغارات على جنوب لبنان.
2: أمين الأمم المتحدة يبدي قلقه من إغلاق معابر غزة ويدعو إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية.
3: الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع وفيات فيروس إيبولا إلى 100 وحالة واحدة.
2: قدمنا لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجزة 8 صباحا. نشكركم وما زلنا معكم مستمرين بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة من برنامج اللهم بك أصبحنا، وشكر موصولا للمعد هذا الموجز الزميل إبراهيم بن محمد الدمخي.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة والصوت الجميل الندي الشيخ عمر بن أنور النبراوي وفقه الله ما شاء الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. وتحدث قبل قليل الأستاذ عبد الله الأبنوي حول بركة القرآن الكريم، وسبحان الله العظيم، يعني ما زاحم القرآن شيئا إلا باركة. يعني بعض المرات تدخل في سير بعض العظماء، يعني من وزراء أو غيرهم أو مفكرين وباحثين، تجد ما شاء الله تبارك الله أنهم من حفظة كتاب الله الكريم. تجد أطباء ما شاء الله مبرزين في مجالاتهم من حفظة كتاب الله الكريم. تجد أيضا المبرزين حتى في المجالات العلمية في الثانوية العامة أو اللي حصلوا على درجات عليا في اختبار التحصيل وكذا، تجدهم ما شاء الله تبارك الله من حفظة كتاب الله الكريم. فالقرآن الكريم سبحان الله العظيم كله بركة وكله خير من الله عز وجل. ما هو فقط أن الواحد يحصل أجور وحسنات فقط، لكن أيضا سعادة وأنس وبركة وتفوق وريادة حتى في حياتك.
2: يمكن هذا يمكن كلمة يعني كررها، أنت لما تروح تغطي المسابقات القرآنية ولا كذا، أنت تتأمل في وجوه هؤلاء المتسابقين، يا أخي تحس أنهم يعني يحلقون في أجواء مختلفة تماما، رغم أنه يعني المفروض أنك تقول يا أخي الله يعين 24 ساعة يراجع ويذاكر وهذا يسمع له وذا، يعني المفروض أن الموضوع شكله كذا تعب، لكن تشوف وجيهم تقول لا لا. حتى بعض مشايخنا نستضيفهم هنا، بعض المقرئين ما شاء الله مبسوط ومرتاح مهما يعني دمع هذا القرآن، فهو إن شاء الله الشفيع له في الدنيا والآخرة وسبب أنسة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله يجعلنا ومستمعين الكرام من أهل القرآن الذي معه الله وخاصة.
3: نحن شاركنا بس عفوا أقول نحن شاركنا في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في تغطيتها، ويعني الدولة جزاهم الله خير يوفرون لنا يعني غرفة فاخرة جدا وبجوار المسجد الحرام، وتنتهي تغطيتنا ومع ذلك نجلس وتبدأ الجلسة المسائية ومع ذلك تذهب لا شعوريا نذهب إلى مقر المسابقة. يمكن ما عندنا أيضا عمل وقتها، نتابع التلاوات المحبرة الندية الجميلة لأناس جاءوا من أنحاء العالم يتسابقون ويتنافسون في هذا الميدان المبارك. وأيضا هو شكر وتقدير بعد شكر عز وجل لقيادة هذه البلاد التي ترعى حفظة كتاب الله الكريم سواء حول العالم ولا حتى في المملكة. عندنا مسابقة الملك عبد العزيز الدولية وعندنا مسابقة الملك سلمان المحلية، فما شاء الله كلاهما عيناني في رأس.
2: أي والله كانت فعلا، يمكن لا تكاد تنتهي مسابقة لا توجد مسابقة إما داخلية ولا ترعاها المملكة الخارجية.
3: الحمد لله.
2: من المشاركات هذه تقول: وسطية ليست الاختيار الأسهل ولا اتباع ما يوافق الهوى، بل هي الاستقامة على منهج الله كما جاء في القرآن والسنة مع الاعتدال دون إفراط أو تفريط، سواء كان الأمر فيه مشقة أو يسر. فالوسطية الحقيقية تعني أن يكون معيارك هو رضا الله والاتباع الصحيح، لا مجرد ما ترتاح له النفس أو يفعله الناس. حسنت يا مريم عبد الرحمن هذا الكلام الجميل. وفعلا احنا في بداية الحلقة قلنا الوسطية يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون أمة وسطة، وجعلنا أمة وسطة، وكذلك جعلناك أمة وسطة وعدول. والوسط والعدول هم الذين يسيرون، يعني خير من يثر هذه الوسطية هو الرسول صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل.
2: فالسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام وعلى هديه هو السير الوسط. فيمكن يعني لأنه ترى أنت الآن يعني خلقت للعبادة.
3: أيوة
2: أنت الآن خلقت أصلا يعني وما خلقت الجن والإنس لعبد، الله خلقك لتعبده.
3: أيوة
2: يعني لو أنك جلست من يوم تقوم إلى أن تنوم وأن تعبد الله سبحانه وتعالى، أن تحقق الغاية التي خلقتها من أجلها. لكن الحمد لله يعني من رحمة الله بنا وتيسير الأمور علينا، حتى الصلوات التي كانت يعني فرضت 50 صلاة أصبحت 5 صلوات، وممكن ما تأخذ في اليوم إلا ساعة فضل الله سبحانه، ومع ذلك يكون أجرها أجر 50 وأجر عظيم ولها فضائل ما تخفى على المستمع الكريم. فالوسط هو أن تقتدي مثل ما قالت أختنا يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتمشي على مساره عليه الصلاة والسلام وعلى سنته وتهتدي بهديه، حتى إن شاء الله مثل ما قال هو عليه الصلاة والسلام للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا. يا الله تخيل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة هذه،
3: الله
2: يقول فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
3: الله
2: الوعد الحوض يعني ترى ممكن تجيكم امور وكذا، بس الله بالصبر والوعد الحوض خلاص.
3: أيوة
2: بالحوض تهون الدنيا كلها.
3: اي والله اي والله.
2: فنسال الله سبحانه وتعالى يريد ان
3: يتحمل اشياء عظيمه، يعني تذكر وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى.
2: أيوة
3: فهذه يعني تسلي المسلم وايضا تجعله مرتاح البال. و انا اذكر كنت اتناقش مع احد الاحبه في حديث جانبي قبل ان ناخذ التغطيه، فقال يعني قلت يعني كيف نام ذلك الصحابي حينما قال ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا العبد؟ لأنه عبد لله عز وجل. فقال ولكن تجدني يا رسول الله كاسد، قال لكنك عند الله غال، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كيف نام ليلة هذا الصحابي وهو يعني تحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولكنك عند الله غال، عند الله سبحانه وبحمده، هل خالق الكون وخالق البشر؟ يعني سبحانه وبحمده شرف عظيم.
2: يا أخي هنيئا لهم، صح أنهم الله عانوا وقاسوا الصحابة، يعني عانوا الأمرين في الحياة، من الجوع وشرف العيش ومعارك وجهاد وكذا، لكنهم يعني أيضا يمكن كيف نام عكاشة
3: الله
2: أكبر. يوم قال ادعو الله يجعلني من 70,000 اللي يدخلوا الجنة بلا حساب بلا حساب ولا عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، مو دعاء خبر، أنت منهم خلاص انتهى، وهو الصادق المصدوق. تخيل تنوم وأنت تدري أنك خلاص 70,000.
3: الشيخ محمد بوكن الشهراني له حديث فضائل نختم به، بس يقول أن 70,000 الظهر يشفعون 70,000،
2: صحيح،
3: فاضرب 70,000 في 70 الظهر مليار و 400 مليون.
2: نعم. لا أذكر أنكم لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مع كل واحد 70,000، هم 70,000 مع كل واحد 70,000، فعلا نضرب 70,000 في 70,000
3: مليار،
2: 4 مليار أو حاجة زي كده.
3: لا مليار 400 مليون،
2: والله ظهرنا أكثر،
3: أو 4 مليار،
2: 4 مليار و900
3: مليون.
2: الله من فضلك، الله يجعلنا منهم.
3: آمين.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: تواصل إدارة السقيا بالمسجد النبوي الشريف جهودها في خدمة الزوار وضيوف الرحمن من خلال توفير مياه زمزم المباركة على مدار الساعة وفق منظومة تشغيلية متكاملة تضمن جودة الحياة وسهولة وصولها إلى القاصدين. الآن نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف المهندس أحمد بن عوض الحربي، وهو مدير إدارة الخدمات العامة في المسجد النبوي الشريف. مهندس أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياكم الله أخي الفاضل، ونشكركم على استضافتكم عبر أثير إذاعتكم المباركة.
2: الله يبارك فيك وحييك أستاذ مهندس أحمد، ونسألك حفظك الله، وش طبيعة أعمال إدارة السقيا داخل أقسام الرجال والنساء؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومستلة في إدارة الخدمات العامة على توفير وتأمين كافة الخدمات للزوار والقاصدين، حيث يتم تأمين مياه زمزم المبردة والغير مبردة بكافة المواقع بداخل أروقة المسجد النبوي الشريف وسطحه وساحاته، ويتم تقديمها بمختلف الطرق، وذلك من خلال حافظات مياه زمزم الثابتة والمحمولة، وأيضا عبوات مياه زمزم المبردة، وكذلك تشغيل كافة مشربيات المياه العذبة بالساحات الخارجية بالطاقة التشغيلية الكاملة. طبعا يتم القيام بتنفيذ هذه الأعمال بصورة دائمة ومستمرة من خلال فرق ميدانية وكوادر بشرية مدربة تعمل على مدار الساعة ليتم إتاحة هذه الخدمات بشكل دائم للزوار والقاصدين.
2: جميل. مهندس أحمد، يعني شلون، وهذا حقيقة سؤال يعني مهم، اللي هو شلون تتعامل الإدارة أو كيف يتم نقل مياه زمزم مع ضمان سلامتها وجودتها؟
4: طبعا يتم القيام بأعمال نقل وتوريد مياه زمزم المباركة ابتداء من نقطة تعبئة الناقلات شيب كدي بمنطقة مكة المكرمة، وصولا إلى منطقة التفريغ الخاصة بها بالمسجد النبوي الشريف، وذلك عبر صهاريج نقل حديثة ومخصصة تضمن الحفاظ على سلامة وجودة المياه. طبعا فور وصول هذه الناقلات للمسجد النبوي تقوم إدارة المختبر لدينا مشكورين بتوجيه المختصين لديها والقيام بأخذ عينات منها وتحليلها والتأكد من سلامتها، ويتم بعد ذلك توجيهها لتفريغها بإحدى نقاط التفريغ الرئيسية الخاصة بها.
2: جميل. إذن كيف تتعامل الإدارة مع أوقات الذروة مهندس أحمد وارتفاع الاستهلاك خلال موسم الحج؟
4: طبعا يتم الاستعداد المبكر لكافة فترات المواسم وأوقات الذروة بما في ذلك موسم الحج لهذا العام، حيث يتم تكثيف برامج الأعمال وتحقيق أعلى معايير الجاهزية بالمواقع المخصصة لتقديم الخدمات، ومن هذه الأعمال تكثيف أعمال التوريد لتصل إلى قرابة 350 ألف لتر توريد يوميا من مياه زمزم، وكذلك يتم زيادة أعداد حافظات مياه زمزم المبردة والغير مبردة بكافة المصليات الداخلية والخارجية والسطح والممرات الرئيسية لتبلغ قرابة 15 ألف حافظة موزعة على كافة المواقع، وكذلك يتم أيضا توزيع عبوات مياه زمزم بالروضة الشريفة وممر الزيارة والمواقع الأخرى بمتوسط توزيع يومي يتجاوز 15 ألف عبوة يوميا.
2: ما شاء الله. أحيانا مهندس أحمد ربما يكون هناك يعني زيادة على طلب مياه زمزم، وأنتم كيف تضمنون يعني استمرارية توفير المياه وأيضا وش الخطط الطوارئ المعدة؟
4: طبعا يتم تأمين المياه بكافة المواقع وبالكميات الكافية والوفيرة والعمل بالطاقة التشغيلية الكاملة التي تتناسب طبعا مع الطاقة التشغيلية للمصليات، وكذلك يتم التنسيق الدائم والمستمر مع الإدارات والجهات ذات الاختصاص لقياس مدى الاحتياج وضمان تحت هذه الخدمة بصورة دائمة ومستمرة للزوار والقاصدين.
2: جميل. وش أبرز المواقف أيضا يمكن هذا يعني حديث جميل اللي هو أبرز المواقف الإنسانية التي عايشها العاملون خلال هذا الموسم؟
4: طبعا أخي الفاضل كما تعلمون لا يوجد شعور يوازي شعور الفخر والاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وتسهيل كافة الخدمات لهم بما يسهم في إثارة تجربة الضيف، حيث لا يخفى عليكم أن كافة العاملين والفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة حريصة كل الحرص على أداء وتنفيذ كافة الأعمال والمهام وفق الخطط التشغيلية على أكمل وجه ممكن وفق أعلى معايير الجودة. طبعا هذه كل هذه الخدمات تأتي كافة لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للزوار والقاصدين تسهم في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
2: الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم. المهندس أحمد بن عوض الحربي مدير إدارة الخدمات العامة بالمسجد النبوي الشريف، شكرا.
4: الله يعافيكم. يا مرحبا، حياكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ فواز بن علي الكعبي، جزاه الله خيرا وشفاه الله وعافاه، مرة بالفترة الماضية بعارض طبي بسيط والحمد لله شفاه الله. نسأل الله أن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية ويوفق لخير الدنيا والآخرة وكافة حفظ كتاب الله الكريم والمستمعين والمسلمين.
3: اللهم آمين آمين. الله يجزاه خير.
2: إبراهيم، يعني اسمح لي، ولعل إن شاء الله في مساحة زمنية في أمر يعني حديث يقرقع في صدري كما يقولون فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال. لدينا أبو إبراهيم عند البعض، نقول البعض ونؤكد على ذلك، لديه مشكلية في التعامل مع السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. يعني البعض ربما يستلمك في الواتس رسائل رسائل رسائل، تصبيحات رسائل، ربما بعض المقاطع التي فيها مثلا أحاديث لا تصح عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولا فيها خزعبلات، ولا فيها بدع، ولا ربما أيضا فيها تسم يتدس السم الزعاف، يعني ربما أيضا فيها إساءة لهذا الوطن ولا لقيادة هذا الوطن، فيقوم بنشرها. أنا كنت أتناقش مع أحدهم، أرسل رسالة الظاهر أنها عن الطقس، وكانت رسالة يعني مكذوبة، فتناقشت معه قال أنا ما لي علاقة، أنا مجرد ناقل. كونك من يقول إن من اللي قالك أنك تعفى من مسؤولية أمام الله عز وجل أنك كونك مجرد ناقل؟ لا يا أخي، إذا جاءتك فلترها، وإذا هي غير مناسبة فحبسها في هاتفك وناصح اللي أرسلها. فهذا أيضا من بعض الناس ما عنده وسطية واعتدال في استخدام يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ولا كما يقال بالمثل مع الخير يا شقرة. يعني تجد بعض مرات مقطع وعظي جميل جدا مثلا سماحة المفتي، بعد ذلك يجيب لك مقطع مثلا عن مقطع غير مفيد، مثلا قرد يتسلق ويسقط، في يعني يجيب لك مقاطع غث وسمين وأشياء يعني غير واقعية وأشياء جميل. فالواحد لا ودك يكون عنده يعني هدوء واعتدال ووسطية ويفلتر مثل هذه. أي أيضا مقطع تجد أنه يهدد مثلا أو يسيء لهذا الوطن، مباشرة تقوم بحذفه ومناصحة أيضا من أرسله، حتى لو كان يعني في منصات إكس وكذا، بإمكانك تدخل عليه من طريق الرسائل الخاصة وترد عليه إذا ما كان هناك وسيلة، أنك تقول يا أخي ترى هالمقطع هذا غير مناسب وغير جيد نشره. فيعني قضية الوسطية والاعتدال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي مطلوب، وأيضا الوسطية والاعتدال في قضاء الوقت. بعض الناس تجده يقضي 7 ساعات 8 ساعات أمام الهاتف المحمول، وهذا يعني فيه إسراف وتعدي كبير جدا على الوقت.
3: أي أيوة والله صحيح. لا نقطة مهمة والله أبو عبد الله، و يعني مثل ما قلت أنت، يعني الموضوع أن الإنسان ينقل معلومة غير متأكد منها ما يعفيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال من حدث حديث لم أو من قال ما لم أقل فهو أحد الكاذبين. يعني هو نقل حديث، هو مثلا هو يعرف أنه نقل حديث وهو يعرف أن هذا الحديث كذب، فهو أحد الكاذبين، هو يدخل في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط. انت قبل شوي مثلا موضوع اللي هو كان ابو فهد تكلم عن بعض اللي ينشرون بعض الانظمه الغذائيه الغير موثوقه ولا كذا، فيقول والله جتني في الواتساب ونشرتها. ترى في ناس اي شيء يجيهم يطبقون.
2: اي صحيح، يحسب انه خلاص هذا مخحوص
3: مره. اي فعلا مخحوص، واحنا يمكن حتى يجون واحد شكله دكتور كذا يتكلم ثم نشرتها انت ثم نستخدمه ومات، من يتحمل المسؤوليه هذه؟ في ناس ترى يعني بسطاء جدا يستخدم اي شيء يمر عليه معلومه يبدأ يعني يصدقها.
2: تذكر اللي كان ينتشر اللي يشرب زيت زيتون على الريت إنما تظهر يعالج السكر وعاجه. بعض الناس ربما يقضي علقتهم يدردب ثم يصير عنده زيادة في الكوليسترول.
3: صحيح.
2: يعني فصحيح أن زيت الزيتون مفيد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باعتدال وباستخدامات معينة. يعني على الريك تخيل أنك تفتح يعني بيومك بشرب زيت زيتون على الريك، أنا أقول ما أنفي ولا أثبت، بس أنه يخضع للفحص الطبي المعتمد. عندنا هيئة الغذاء والدواء، عندنا وزارة الصحة، عندنا بعض المهتمين جزاهم الله خير ينشرون الوعي مثل الدكتور فهد الخضيري جزاه الله خير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيره ما شاء الله من المخلصين. ممكن واحد يعني دكتور أيضا خالد النمر جزاه الله خير له جهود طيبة جدا في منصة إكس، وأنا أقول يعني مثل هؤلاء تصدروا المشهد، أنتم يعني أهل الخبرة وأهل العلم وأهل الدراية أفضل. ليش؟ لأن إذا تصدر مثل هؤلاء المشهد يقضون وأيضا يحاصرون هؤلاء الجهلة. ولا مثلا يقول لك والله هذا يعالج الجلطات ابو محمد الكذا، ولا أبو سعيد الكذا هذا ولا مصنفهم هذا يعالج الأعصاب.
3: أنت بيرك زيت زيتون بعد
2: والله يبدو ذلك بس مع حمص يعني هذا يعالج الجلطات وهذا يعالج الأعصاب وهذا يعالج كذا ومصنفهم تصنيفات يعني يعني عندنا احنا وزارة الصحة عندنا جهات رسمية معنية بذلك الأمر. وربما أيضا أنا أذكر مرة مرات أذكر أنها قبل 25 سنة خبر نشر في صحيفة الرياض امرأة قتلت طفلا ودي به لحد الأسواق الشعبية وقال أنها تكوي وتشوف يعني أثر الكوي على ظهره الله يعظم شفعه أيوه توفي وتدخل طبعا الجهات المختصة وقبضت على هذه الامرأة. ويعني الأمر يعني زي ما احنا نتكلم عن الوسطية والاعتدال حتى في هذه الجوانب صحيح مطلوب الوسطية والاعتدال
3: صحيح. ويعني النقطة المهمة أن الإنسان يعني حتى تتكلم عن أمور الآن في الدنيا ترى كل شيء أنت فعله مسؤول عنه يعني أنت لما تجيك الرسالة أنت ما نشرتها خلاص هنا مثل الكلمة الكلمة إذا أنت محتفظ بها داخلك ما تسأل عنها ما دمت نطقتها خلاص تسأل كل كلمة قلتها ما يرفض من قول لديه رقيب العتيد. أيضا رسالتك إذا أنت أرسلتها ترك تسأل عنها
2: صحيح
3: دامك خليتها مثل ما أو أنك الأفضل أنك أيضا تناصح نفس اللي أرسلها صحيح. يعني هل متأكد من هذه المعلومة وهي أشياء كثيرة سواء كانت معلومات دينية أحكام شرعية أحاديث أمور في العقيدة. أنا مرة أذكر واحد أرسل في جروب مقطع يعني أعجبه المقطع كذا شكله كذا حلو واحد قاعد يتكلم فلما سمعت أنا في خلل عقدي كبير جدا إيه خلل يعني يتعلق بصفات الله وأسماء وكذا فرسلت الشخص جزاه الله خير قال آسف والله ومسحها على طول
2: أشون
3: فيه يعني خاصية الحذف ذي
2: إيه أنت رسلت على الخاص طبعا.
3: رسلت على الخاص
2: إيه يعني. نعم ترى المراسلة على الخاص طيبة لأن بعض الناس قد يعني يأخذ العزة بالإثم فينتفي ضوء إذا كان يعني أمام الناس
3: صحيح. فالشاهد أن الإنسان يعني مسؤول عن كل ما يرسل وكل ما يقول يعني ما في تحسب الدعوة بس ما حد يدري عنك
2: صحيح.
3: أنت خلف هالشاشة وأنت في بيتك في مجلسك في الملحق في كذا لا لا فيها
2: أيضا أبو إبراهيم لو تكلمنا الله يحسن إليك على قضية الوسطية والاعتدال في قضية الأكل البعض ربما أنه يأكل مأكولات كثيرة ومتوالية وبالتالي قد يزداد وزنه بصورة فظيعة. وأيضا يعني أنا اليوم أقرأ تغريدة لأحد الأطباء يقول بدينا الآن في العناية المركزة من يقول من أول نستقبل 70 سنة 80 سنة يقول حين بدأ نستقبل 35 و40 من الشباب والفتيات يقول إذا بحثنا عن السبب سبب السمنة بسبب الأكل يعني المتواني وأيضا ربما أنها أكل غير صحي قد يكون مثلا يفتتح يومه بقهوة وبعض المعجنات المحلة ما ودنا ذكرها بدون ذكر اسمها فهذه مشكلة كبيرة جدا الواحد وبعد أيضا وسطية والاعتدال أن اختار الغذاء المناسب. أيضا من الوسطية والاعتدال السرعة بعض الناس يستخدم السيارة يعني بسرعة طائشة جدا وهذا أيضا يبتعد عن الوسطية والاعتدال ربما يحدث ما لا تحمد عقباه فالحذر مطلوب. أيضا ما شاء الله تبارك الله كنت أتناقش مع الدكتور عبد الملك المسعود أحد القراء جزاه الله خيرا فعن سيرة والده فيعني كان يتميز والده عليه رحمة الله تعالى بأنه في المجلس كلمات معدودة في المجلس الواحد يعني بعض الناس ما عنده وسط واعتدال في الكلام تجده يعني مهذار لا لا لا لا لا فتعرف من كثر كلامه قد يقع في اللغط والخطأ فالإنسان إذا دخل المجلس عليه يعني يكون هدوء ولا يتكلم إلا بالمطلوب منه ولا يسرف في الحديث.
3: الله يجزاك خير أبو عبد الله على
2: وأيضا الوسطية والاعتدال في قضية الله يحسن إليك زمن الحلقة ما يتجاوز الوقت المحدد
3: ما مدة نتجاوز اسم أبو وليد
2: تبجوز لأبو الوليد
3: حق الناس
2: طيب حق الناس
3: الله يعطيك العافية أبو وليد جزاك الله خير أبو عبد الله شكرا لكم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا متوسطين في أمورنا كلها يعني كل أمور الحياة مثل ما أنت ما شاء الله أجبتها كذا يعني على في الأكل وفي الشرب وفي المشي وفي يعني كل أمور الحياة تحتاج الإنسان يكون وسطا
2: صحيح.
3: حتى مثلا في موضوع الإنفاق والذين إذا أسرفوا لم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك
2: قواما.
3: شكرا لكم مستمعينا الكرام
2: نلقاكم إن شاء الله على خير دمتم بحفظ الله ورعايته يوم جميل للجميع وسعيد ومفعم بذكر الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك
0: ناهضين لتحقيق الأحلام
1: نودعكم بالسلام وفي صباح آخر نلتقيكم
0: فالسلام عليكم
1: السلام عليكم. اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سور الفتح والحجرات وقاف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سور الفتح والحجرات وقاف.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب، هذا البرنامج المبارك الذي يتهادى إلى أسماعكم عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في مستهل هذه الحلقة نرحب بضيفنا صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
3: حياك الله، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق دنيا وآخرة.
2: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمعة تقول فيه بأنها حسب ما ذكرت في سؤالها تعاني من عين أصيبت بها، ومن أصابها بهذه العين قريبة لها تسكن معها في منزلها، وتود تقديم نصيحة لها بهل تستمر في السكن مع من أصابتها بالعين أم لا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حريص على التواصل مع قرابته، يتقرب بذلك لله عز وجل، يرجو الثواب من عنده جل وعلا، ويصبر على ما يكون منهم من مخالفة أو أذى، ويعلم أن ذلك من أسباب رضا الله عنه ومن أسباب العوض الجميل الذي يتفضل الله به. ولله جل وعلا سنن في الكون، ومن سننه ألا يسلم أحد في الدنيا من المصائب، ولكن إسناد تلك المصائب إلى عين بعض الأشخاص بدون أدلة ولا براهين ليس مما يتوافق مع شرع الله ودينه. ولذلك على الإنسان أن يتحرز من أن ينسب مصيبة إلى عين أحد بدون أن يتأكد من ذلك، أو يكون جازما من حيث لا يعلم. قد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الجانب أن الاتصال بمن يكون عنده هذا الأمر ومن يخشى من ضرره في العين يخفف أثر ما يكون عنده من العين، وذلك أن مزاولة شيء من آثار العائن تؤدي إلى زوال أثر العين التي خرجت منه. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أن يحرص الإنسان سواء كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه عين أو لا يعرف ذلك من نفسه، أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن يبرك على كل ما شاهده مما تعجب نفسه به، لئلا يصيبه بشيء من الأذى من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، فإن أذية الآخرين أمر محرم وذنب كبير ومعصية عظيمة. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومما يؤكد عليه في هذا الباب أن إعاقة الإنسان عن عمل صالح سواء من أموره الدينية أو الدنيوية تعد في ميزان سيئات من أعاقه عن ذلك العمل، وبالتالي على الإنسان أن يكون حذرا في هذا الباب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العائن يجب عليه أن يستجيب لطلب من طلبه بإعطائه بقية وضوءه أو بقية من آثاره، ليكون هذا من أسباب زوال العين التي صدرت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاب على أولئك الذين يعلمون من أنفسهم العين ومع ذلك لا يتحرزون من أذية الآخرين، وبين أن العبد الذي يصدر منه عين أنه يكون آثما بهذا الفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، فإنه قد جاء في حديث أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فأصيب في جلده، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا فإنه صريع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمر أن يصب عليه. ومن ثم على الإنسان أن يتحرز في هذا الباب، وألا يصدر شيء من الأذى يكون سببا من أسباب حصول الإثم له ومؤاخذته عند رب العزة والجلال. وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحماية نفسه من العين من خلال مداومته على الأذكار الشرعية وحرصه على ما يكون سببا من أسباب وقايته منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، وكان يعيذهما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولما نزلت المعوذتان كان يعوذ أحفاده وأسباطه بسورتي المعوذتين.
2: نعم، توجيهكم معالي الشيخ لمن يعتقد بأن مرد كل تعثر وعدم توفيق في حياته إلى العين.
3: العبد المؤمن يعلم أن المصائب التي تحصل له مسنودة إلى ما صدر منه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وحينئذ على العبد أن يستشعر أن هذه المصائب إنما تحصل له بقدر من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ولذلك على الإنسان أن يوقن بهذا الأمر، ثم على الإنسان أن يبتعد عن نسبة ما لا يتأكد من نسبته من الحوادث والمصائب إلى الآخرين، فإن هذا من القول على الله بلا علم، ومما يخالف ما جاءت به الشريعة من التحرز والاحتياط فيما ينسبه الإنسان إلى غيره من الأخبار. ومن هذا المنطلق لا يجوز للإنسان أن ينسب كل مصيبة تأتيه إلى العين، ولا يمنعه ذلك من حرصه على المداومة على الأذكار كما تقدم. وينبغي بمن حرص على الأذكار أن تكون نيته في مداومته لهذه الأذكار أن يتقرب إلى الله وأن يحصل على رضاه وأن يمنع الأسباب المؤدية إلى ابتعاده عن طاعة الله جل وعلا. وينبه هنا إلى أن ما تتطلع إليه النفوس يختلف ما بين بلد وآخر وما بين زمان وآخر. ومن هنا فإن الإنسان في أعماله التي تتطلع إليها نفوس الآخرين ينبغي به أن يخفيها وألا يظهرها. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس قد تتعلق نفسه بالطعام في بلد، بينما في بلد آخر تتعلق نفوسهم بما يحصله الإنسان من كثرة المال، وفي بلد آخر تكون نفوسهم متطلعة إلى ما يكون عند غيرهم من النشاط والرياضة وقوة الجسم. وبالتالي على الإنسان في أموره التي تبلغ درجة عالية وتتطلع لها نفوس الآخرين أن يكون متحرزا فيها.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وينتشر في بعض المجتمعات استخدام المجسم الذي يأتي على شكل عين معتقدين بأنه يرد العين عنهم.
3: نعم، هذا من أنواع الشرك الأصغر ولا يجوز اعتقاده، وذلك أنه لا يجوز لنا أن ننسب نتيجة إلى فعل إلا بناء على دليل شرعي أو دليل حسي أو دليل تجربة. ومن هنا فلا يصح لنا أن نثبت أن أمرا من الأمور يدفع العين بدون أن يكون هناك دليل من الشرع أو من الحسي. وبالتالي نعلم أن طرائق بعض الناس فيما يتعلق بما يتوهمون أنه يدفع العين من مثل تعليق هذه الصورة للعين أو من مثل إمساك الأخشاب أو نحو ذلك من الطرائق التي لم يأتي دليل لا من الشرع ولا من الحس بإثبات أنها تمنع العين، اعتقاد نفعها هذا اعتقاد مخالف للشرع، وبالتالي يجب على الإنسان أن يمتنع منه وأن يكتفي بالوسائل الشرعية والحسية التي علمنا أنها تدفع العين.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من المستمعة مريم، تقول: لدي أقارب تربطني بهم صلة رحم وتقاطعوا واختلفوا بسبب المال، وكنت أغضب كثيرا وأدعو دائما بقول لا بارك الله في مالكم، فهل دعائي صحيح؟
3: هذا الدعاء غير مناسب، ولا يحسن الدعاء بنزع البركة في المال أو في غيره. وحصول النزاع بسبب المال هذا من نزع بركة المال، فإن المال المبارك يكون سببا من أسباب تآلف القلوب واجتماع الكلمة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور بإذن الله جل وعلا. ولذلك لا يحصل للإنسان أن يدعو بنزع البركة في ماله أو مال غيره، بل عليه أن يطلب من الله أن يجعل ذلك المال مباركا من أجل أن يرفع الله الخصومات التي تكون بين هؤلاء القرابة الذين تقاطعوا بسبب المال. والذي نوصي به القرابة الذين يكون بينهم نزاعات مالية ألا تؤثر تلك النزاعات المالية على علاقاتهم الاجتماعية، فإن صلة الرحم مما يحبه الله، وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وذم أولئك الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله بصلة رحمه، وقد جاءت النصوص بالترغيب في صلة الرحم. قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وحذرت النصوص من قطيعة الرحم كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من قطيعة الرحم، وكون القرابة يكون في نفوسهم شيء من النفرة أو من الرغبة في التقاطع والتدابر لا ينبغي أن يقابلهم الإنسان بمثله، بل عليه أن يتقرب إلى الله بصلتهم وبمشاركتهم في مناسباتهم وبالدعاء لهم والثناء عليهم بما يعرفه عنهم من صفات حسنة، وبالكف عن ذكر مساوئهم وإشاعة ما يكون عندهم من أخطاء أو من ألفاظ غير مستحسنة، وكذلك يتقرب إلى الله بمساعدتهم سواء كانت مساعدة مالية أو مساعدة معنوية أو مساعدة عملية، يتقرب بذلك إلى الله ويستجلب رضاه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكاشح هو المبغض، مما يدلك على أن مقابلة إساءة القرابة بالإحسان من أفضل ما يحبه الله جل وعلا.
2: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سؤال من المستمع إبراهيم من مصر، يقول: لا أستطيع مسامحة من أخطأ علي وظلمني وقد توفاه الله الآن، فما توجيهكم لي؟
3: العفو عن المخطئ حق للمخطى عليه، وبالتالي فالأمر إليك، فإن أردت مضاعفة الأجر وكثرة الثواب كان العفو هو الطريق لذلك. وقد جاءت النصوص ببيان أن العفو عن الآخرين من خصال التقوى ومن أسباب عفو الله عن العبد، فمن عفى عن العباد عفى عنه رب العباد. ولما ذكر الله خصال التقوى كان من تلك الخصال أنهم من العافين عن الناس. وقد قال الله تعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقد قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن أردت عظيم الأجر والثواب فهذا باب العفو، وإن كان ما في نفسك من المعاني ينفر من العفو فالحق إليك في طلب حقك يوم لقائك لرب العزة والجلال.
2: نعم، هذا سؤال من مستمع يقول بأن والدته مريضة وتعاني في ذهنها، ليست حاضرة الذهن بشكل دائم، فما توجيهكم بالنسبة لأدائها للصلوات؟
3: أمر الله جل وعلا المؤمنين بالصلاة، وبين أن من زال عقله ارتفع عنه قلم التكليف كما ورد في الخبر. ولذلك فالأوقات التي يكون عقلها حاضرا فيها يجب عليها أن تصلي، وعليكم أن تذكرها بالصلاة، والأوقات التي يزول عقلها فيها فإنه يرتفع التكليف عنها. والأظهر من أقوال أهل العلم أن من يجن أو يزول ما عنده من المعرفة فإنه يسقط عنه وجوب الصلاة إذا استغرق ذلك جميع وقت الصلاة. أما إذا كان ما يأتيها نوع من الإغماء الذي تفقد معه الوعي، فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنها تقضي الصلوات إن كان الإغماء أقل من يوم وليلة، وأما إذا تجاوز الإغماء يوما وليلة فإنه لا يجب قضاء الصلوات التي فاتت في وقت الإغماء. وهذا القول أرجح الأقوال في مسألة المغمى عليه.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على ما قدمتم من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
3: بارك الله فيك وشكرا على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة ورفعة درجة وصلاح ذرية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يجعل عاقبتهم إلى خير في كل الأمور، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. شكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام طيب الاستماع والمتابعة. هذه تحية زميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. أذكر في الختام بالرقم الموحد الذي نستقبل من خلاله الأسئلة على واتساب 0534700700. يتجدد اللقاء معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين

0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: الغضب واحد من انفعالات النفس البشرية الطبيعية، لذا لم يهمش الإسلام هذا الشعور، ولم يتجاهل حضوره في حياتنا، ولم يتركه يعيث في نفوسنا ومجتمعنا المسلم فسادا دون التنبيه على خطورته وتقييد أضراره وآثاره السلبية، بل حذرنا منه ومن تبعاته، وأوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بتجنبه فقال: لا تغضب، وكررها مرارا، وكأنما يشير إلى أن محاربة الغضب حرب مستمرة وقودها العزيمة على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، حيث لم يغضب لنفسه قط. ثم صدق الرغبة في التخلق بالحلم واللين لنقترب من الجنة ونبتعد عن النار، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فالغضب ينافي الحلم والأناة التي يحبها الله ورسوله، ويقود المجتمع المسلم إلى التباغض والتنازع ثم إلى التفكك. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك يجر الغضب صاحبه إلى عدد من المنكرات كالسب والشتم، وكم من مرة كان فيها سببا أساسيا للطلاق وشتات الأسر وضياع أفرادها، أو سببا لارتكاب الكبائر كالقذف أو القتل والعياذ بالله. حين نكظم غيظنا نقي أنفسنا أضرار الغضب، فنكون من المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، حيث قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما يجب علينا التمرن على ذلك باتباع ما جاء في السنة المطهرة من هدي عند الغضب، ومن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم الوضوء لتخمد ثورة الغضب، وحثنا على الجلوس إن كنا واقفين والاضطجاع إن كنا جالسين. أبعد الله عنا وعنكم الغضب ووقانا شره.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك

حج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب.

0: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الحج.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
6: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: الحسن البصري قال لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجأون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجأون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خياو الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم. ويلجأون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها من تقصوه منها. ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المبوط في آخيته، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. كذلك المؤمن يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الثمرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من ثمرات الإيمان، يقول: إن الإيمان ملجأ المؤمنين، فالإيمان يجعلهم لا يبطرون إذا كان بهم نعمة، ولا يكفرون إذا كان بهم مصيبة، فهو التوازن بين الخير والشر. فيقول: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل امرئ منها، لكن لا بد منها لكل إنسان. فهم لا يبطرون عند النعم، يعلمون أنها من الله عز وجل، ويصرفونها فيما يحبه الله عز وجل. وكذلك عند المصائب كما تقدم معنا بالأمس، قال: فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. إذا نزلت بهم نعمة يعلمون أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا أولا. ويثنون عليه، يحمدون الله على النعم، ويعلمون لئن شكرتم لأزيدنكم، فيشكرون الله على هذه النعمة، فهم مؤمنون بالله عز وجل في النعم. إذا أنعم الله عليهم علموا أنهم لا حول لهم ولا قوة في جلب النعم أو في دفع النقم إلا بالله عز وجل. إذن هذا مما من ثمرات الإيمان، وغير المؤمن قد يصيبه الأشر والبطر إذا جاءته نعمة قال هذه نلتها بذكائي وبمهارتي وبمعرفتي، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل. أما المؤمن إن أعطاه الله خيرا قال هذا من عند الله عز وجل، هو الذي أنعم علي وتفضل علي به، ولولاه لم أستطع أن أحصل على ذلك. قال وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الله من جهات عديدة يتسلون بإيمانهم وحلاوته، يعلمون أن ما أصابهم مقدر من الله عز وجل، لأن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فقدر ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا مما يعزي الإنسان، لو فعل ما فعل فهذا لا يغير من قدر الله شيئا. ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب من الأحزان، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا. يعلم أن في هذه المصيبة أن المنة في طيات المحنة، محنة أصابته مصيبة يعلم أن له فيها خيرا، وأن الله كتب له بذلك رفع الدرجات. وقد يكون العبد يعمل بطاعة الله والله يريد له منزلة عالية لم يبلغها هذا الإنسان بعمله، فتصيبه بعض المصائب وبعض المحن وبعض الأحزان ليرفع الله درجته، يرفع الله درجته، لأن الله يريد له درجة عالية. ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان، لأنه يعلم أنها بقضاء الله وقدره، فهو لا حول له ولا قوة في ذلك، ويعلم أن ما عند الله خير مما أصابه. ويعلم أمر آخر يهون عليه، أن هذه المصيبة في أمور دنياه ليست في دينه، المصيبة هي مصيبة الدين كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف، إذا خافوا من أمر، والخوف يكون على الأمور المستقبلة، فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم. إذا علم أن ما يقدره الله لا محالة منه ولا بد أن يحصل له فيطمئن، هذا الذي لا يؤمن بالله يفكر، وغالبا ما يكون تفكيره خطأ، بعضهم يقول لو مت ماذا يكون أولادي، كيف يعيشون، كيف الله يتولاهم، الله يتولى الصالحين، كما قال تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا تخويف، الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا في ظاهره تخويف، الناس قد جمعوا لكم إما في محاربتهم أو نحو ذلك، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. زادهم هذا لأنه تصديق بوعد الله عز وجل وأن الله مع المؤمنين. وماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله يكفينا كل سوء وكل مكروه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، هذا حالهم. انظر التخويف ثم بإيمانهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والإنسان ينبغي أن يقول هذه الكلمة كلما خاف من أمر، أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة ما هي؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم، قال لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن، هذا في حال الخوف، فهم كما ذكر المؤلف أولا في حال الخوف وفي حال الأمن هم على خير وعلى نعمة. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن، ليس هناك أمر يخافونه بل هم في أمن وأمان، فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، لا يغترون بالنعم ولا وتخف عليهم النقم. إذا كانوا في أمن وفي رخاء وفي أمور يحبونها لم يصبهم ذلك البطر، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، وهذا محل أمر نعمة، كان صلى الله عليه وسلم خاشعا لله متذللا على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، قال ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته انتصروا على أعدائهم. لا يدعوهم ذلك إلى البطر بل إلى الاستكانة لله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله عز وجل بالتأييد والنصر ووعده بالمغفرة والرحمة كان في معركة بدر يدعو الله عز وجل حتى سقط الرداء عن منكبيه، وكان يقول له أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يعلم أن الله سينصره وأن الله سيؤيده، ومع هذا أكثر من الدعاء والإخبات لله عز وجل، فهذا نوع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه. وكانت عائشة تقول له ذلك، تقول يعني أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالمؤمن يكون شاكرا عند النعمة، وهذا يزيده إخباتا ورجوعا وتذللا واعترافا بهذه النعمة لله عز وجل وأنه هو المنعم. انظر إلى حال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء. المؤمن لا يغتر حتى بطاعته، إذا وفق للطاعة علم أن هذا التوفيق من الله عز وجل. ولنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعمة العافية والرزق. إذا وفقت إلى طاعة الله عز وجل فاعلم أن هذا التوفيق من الله. إذا وفقك الله لقيام الليل فاعلم أنه من الله عز وجل، هو الذي وفقك إلى ذلك. وإذا صمت يوما فاعلم أنه بتوفيق الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل لنمت عن الصلاة ولم تصم ولم تفعل خيرا. فمن نعمة الله عليك أن يسر لك الطاعة وأن سهلها عليك. ترى بعض الناس فتح الله عليه في قيام الليل، كان بعض الناس قد لا يستطيع أن يصلي السنن الرواتب، فهذا يقوم الليل، بعضهم يقرأ بجزء وبعضهم بجزئين وبعضهم ربما يكون يقرأ بخمسة أجزاء ونحو ذلك، تيسير من الله، يسر الله عليه قيام الليل. وبعض الناس لا تكاد تراه إلا صائما، يسر الله عليه الصيام. وبعض الناس يسر الله عليه الصدقة فتراه ينفق ويتقال ما يعطي، هذا توفيق من الله، يسر له الطاعة وسهلها عليه. وبعض الناس جمع الله له أكثر من طاعة، تجده قواما بالليل، صواما بالنهار، منفقا في سبيل الله، يفعل الخير، هذا من توفيق الله للعبد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وصل مرتبة عالية أن الله عز وجل يحبه ويعطيه من فضله. قال: وأن نعمة عليهم فيما أعظم من نعمة، وكذلك يحرصون على تكميلها، يتقنون أعمالهم. إذا أدى العبادة والطاعة لاحظ فيها شروط القبول، تكون خالصة لله عز وجل، لا رياء فيها ولا سمعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا فيها شرطي العبادة، وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها. لم يتكلم بين الناس يقول: والله صليت البارح 4 ركعات وقرأت كذا من القرآن وفعلت وفعلت، فإن هذا ربما يحبط عليه عمله. ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها، أن يوفقه الله للطاعة، ثم يسألون الله أن يتقبل منهم. وهذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقنون العمل ويسألون الله القبول. وكان ابن عمر يقول: وددت لو أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. أن يتقبل الله، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تقبل الله عمله، هذا دل على أنه اتقى الله في هذا العمل. ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها من تقصوه منها. قال: ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي، بالمبادرة إلى التوبة وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا ابتلي بمعصية تاب إلى الله في الحال، تاب إلى الله في الحال، لأن المعصية خروج عن طاعة الله عز وجل، خروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، فيتذكر فيرجع، اتقى الله بالرجوع إلى الطاعة وترك المعصية، فيتوب إلى الله في الحال، لا يقول أخر حتى كذا. هذه ليست توبة صادقة، التوبة تكون خالصة لله عز وجل وتكون في الحال، وأن يعزم إلى عدم الرجوع إلى المعصية إطلاقا. فهذه التوبة النصوح التي يقبلها الله، وهذا من رحمة الله عز وجل، علم ما فينا من ضعف وفتح لنا باب التوبة لنرجع إليه. يذنب الإنسان ويرجع إلى الله، فإذا رجع إليه صادقا مخلصا عازما نادما قبل الله توبته، قبل الله توبته. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي ذنوب، وليس هذا مانعا أن يتوب الإنسان إلى الله. وعندنا قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل 99 نفسا، فقال هل لي من توبة؟ ذهب إلى أحد الرهبان قال هل لي من توبة؟ قال لا، لا أجد لك توبة، 99 نفس، فأكمل به 100. فلما جاء إلى أحد العلماء سأله قال ومن يحول بينك وبين الله؟ لكن اترك هذه القرية التي أنت فيها والتحق بقرية كذا فإن بها أناسا صالحين تعبد الله معهم. فذهب فمات في الطريق لم يصل إلى هذه القرية، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان أقرب إلى القرية التي فيها الصالحون فكان منهم. التوبة إلى الله، المهم أن تتوب صادقا من كل ذنب، ويجب على الإنسان أن يجدد توبته في كل حين، لأن الإنسان يقترف من الذنوب صغيرها أو كبيرها، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يتولاه، لأن الله ولي الصالحين، فهو يتولى هذا الرجل الذي تاب إلى الله عز وجل. وربما يتوب الإنسان اليوم ولا يدري كم بقي له من العمر، ربما يموت بعده بيوم فيكتب من الصالحين، وهذا خير من الإصرار على المعصية، أجارنا الله وإياكم. قال وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أو مثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته، يعني في العود الذي يربط فيه أو يسمونها المرسى، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. الآخية هي العود الذي يربط فيه، فمثل يجول يبتعد بعيدا ثم يرجع إلى إيمانه. المؤمن لا بد أن يرجع إلى إيمان، كل مؤمن فيه خير، فيه خير. كذلك المؤمن يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح، فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نوع إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النوع الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش.
1: نعم، هذا أيضا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان مانع لصاحبه مما لا يحل. المؤمن كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يفعل المعصية حين يفعلها وهو متذكر لإيمانه وهو متذكر لخوفه من الله، لا بد يكون في غفلة فحينئذ يهجم على المعصية لأنه إيمانه ليس كاملا في هذه الدرجة، أو نسيه أو تغافل عن إيمانه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهو عالم بإيمانه وهو متذكر له وهو يعلم أن الإيمان يقتضي منه أن يكون ملتزما بأمر الله عز وجل. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق أبدا إلا في غفلة عن إيمانه وعن مستلزمات هذا الإيمان، وكذلك شرب الخمر. قال المؤلف ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه، ضعف إيمانه في هذه اللحظة وطغت عليه شهوته، شهوة النساء أو شهوة المال أو شهوة غير ذلك، شهوة المعصية، وذهب نور وزوال الحياء مما يراه، لأن المؤمن يستحي من الله عز وجل أشد الحياء، المؤمن يستحي من الله عز وجل، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يستحي من الله، ولو كنت أمام شخص تقدره هل تفعل أمامه ما لا يريد؟ لا يمكن، فكيف برب العالمين الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
1: القدوة الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم للبشرية، ومصداق ذلك قوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو قرأت سيرته صلى الله عليه وسلم لرأيت بنفسك معالم العظمة في التعليم والتربية، ولا أدركت أنه كان عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل مثال يحتذى به في أمور الحياة عامة وفي التعليم خاصة. ولعل أول أساليب التعليم التي ستلمحها في سيرته وأقواها أثراً في نفوس تلاميذه رضوان الله عليهم هي ابتداؤه بنفسه قبل غيرها، فهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بشيء إلا فعله قبلهم، ولا ينهاهم عن شيء إلا انتهى عنه قبلهم. وكان مضرب المثل في حسن الخلق وكماله، فقال عنه خالقه سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد له أعداؤه بصدقه وأمانته، وأنشد فيه حسان رضي الله عنه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. من كل هذا يتجلى التزامه صلى الله عليه وسلم بأسلوب القدوة الحسنة في التعليم، وما أنجعه من أسلوب رغم ما يلقيه على كاهل المعلم من مشاق دوام الاجتهاد لاستكمال فضائل النفس وجبر نقائصها، حتى لا يرى طلابه إلا كل حسن وجميل فيعملوا به مقلدين مقتدين. كذلك نقلت السنة إلينا أحاديث كثيرة استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسلوب التعليم بالقدوة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا. أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يشرح بشكل عملي أمام الصحابة رضي الله عنهم كيفية أداء العبادات، ويكرر ذلك في غير موضع دون تضجر، بغية إيصال الرسالة على أكمل وجه وأحسن طريقة.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض أحبابنا من المصلين تراه في أذكار صلاته سواء داخلها أو بعدها لا يحرك شفتيه، بل يكتفي بتحريك لسانه حركة خفيفة في تلفظه لتلك الأذكار، وهذه الحركة لا تحقق الغرض الواجب في أداء تلك الأذكار، حيث إن بعض الحروف مخرجها بين الشفتين كالميم والباء، فلا بد فيهما من إطباق الشفتين، وهكذا عند بعضهم في قراءة القرآن خارج الصلاة، وهذا لا شك أنه خلل قد تبطل الصلاة معه، وسبب ذلك هو السهو والغفلة والجهل، فلنحذر ذلك ولنلفظ أذكارنا كما هو واجب في مخارج الحروف لتتم صلاتنا وعباداتنا على الوجه الأكمل. ومن التنبيهات أن بعض المصلين يرفع صوته في قراءته وأذكاره داخل صلاته مما يجعله يشوش على من بجواره، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة. وهذا الرفع للصوت في تلك الحال قد اعتاده بعض الناس لأنه استمر عليه، فكما أنه لا يشكل عليه هو يتوقع أنه لا يشكل على الآخرين، والواقع أنه يشوش على الآخرين قراءتهم وأذكارهم، وربما تسبب في قلة أو زوال خشوعهم، ومعالجة ذلك يسير بحمد الله، وهو ببذل الجهد في الدربة على إخفاء القراءة تدريجياً، فما يبرح في أيام معدودة إلا وقد تعدل المسار فارتاح هو وارتاح غيره.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الجبيل 95.2، الصمان 98، القرية العليا 90.6، مدينة الملك خالد العسكرية 90.9 على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأعراف.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: ثواب الإكثار من صلاة النوافل. مستمعينا الكرام، من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجلها وأشرفها وأفضلها الصلاة، فهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وصلة العبد مع ربه. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من النوافل، فقد روى أبو فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من السجود، فإنه ليس من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، صححه الألباني. ومن أعظم المزايا والثمرات أن من أكثر من نوافل الصلاة فله الحظوة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا يتمنى أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله شرف كبير ومقام رفيع، وبعمل يسير على من وفقه الله أن يداوم على النوافل والفرائض بكثرة سجوده في الصلاة لينال هذا الفضل العظيم. ومن ثمراتها أنها تجبر النقص في الفرائض وتسد الخلل، فإذا كنت حريصا على صحة صلاتك فعليك بالإكثار من النوافل لتجبر النقص في صلاة الفريضة كي ينظر في بقية عملك. وأما إذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل ولا ينظر فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أبو داود والترمذي. ومن ثمراتها أيضا أن من صلى لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: قرآنا عجبا.

0: لقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة، وكنت في المنزلة العالية عند ربك عز وجل. ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت بالعاقبة الوخيمة، وصارت منزلتك عند الله شر منزلة. ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه أسباب صلاح القلب أيضا. وهكذا التوبة إلى الله من المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب، لأن المعاصي تمرض القلب وتضعفه وتقسيه. فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبدر بالتوبة طهر القلب وصلح واستقام أمره. وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت حاله وقسى، وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك معروفا ولا منكرا، نسأل الله العافية.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس. اقتصاد المملكة يسجل نموا بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. اكتمال 71% من مبادرات برنامج التحول الوطني خلال العام الماضي. تجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الماضي 119 مليار ريال. أمانة منطقة المدينة تطرح فرصة استثمارية تجارية قرب المسجد النبوي. 9 قتلى و28 مصابا جراء غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور اللبنانية. الرئيس الأمريكي يقول إن الصفقة الجديدة مع إيران ستكون خلال يومين، وأكد أنها تفتح هرمز وتمنع امتلاك السلاح النووي. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء الحواري شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
2: حياكم الله فضل الشيخ، وحيا الإخوة المستمعين الكرام.
3: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
1: كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن قول الله جل ذكره: ومن يغلل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تحدثنا عن الغلول واستعماله في الشريعة، وتحدثنا عنه في الآية، وكذلك في الغلول الذي ورد في الحديث، في سواء كان الغلول من الغنائم أو الغلول من بيت المال، وأن هذا أمر عظيم جرمه وعقوبته وخيمة كما بينتها الآية وكذلك بينتها الحديث في ذلك. يقول الله جل ذكره بعد ذلك: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. لعل شيخنا الشيخ عبد الله يربط لنا بين هذه الآية وسالفتها السابقة لها التي تتحدث عن الغلول. تفضلوا شيخ عبد الله.
3: الآية التي قبلها قال الله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت. أتبعها الله تعالى بتفصيل هذه الجملة وبيّن جزاء المطيعين ما هو وجزاء المسيئين ما هو، وأيضا لما أخبر تعالى أنه لا يقع يوم القيامة ظلم أصلا، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، تسبب عنه الإنكار على من حدثته نفسه بالأمان الكاذبة فظن غير ذلك من استواء حال المحسن وغيره، فقال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله. فهل من ترك الغلول وانتهى عن غيره من المعاصي وعمل بطاعة الله تعالى قاصدا بذلك نيل رضا الله، هل هو كالذي رجع متحملا غضب الله عز وجل بوقوعه في العصيان أو بترك طاعة الرحمن فاستحق بذلك الإقامة في جهنم؟ هذه مقارنة.
1: إذن المقارنة هنا بين من يغلل وبين من يتبع رضوان الله سبحانه وتعالى، من تكون همه الدنيا وزينتها، ومن يكون همه رضوان الله تبارك وتعالى. لا شك أنه لا مقارنة بين الثرى والثريا. في قوله تعالى: فمن اتبع رضوان الله، لعله أيضا يريد بترك الغلول، وترك الغلول عظم الله عز وجل ارتفاع النفس عنه ببلوغ رضوان الله سبحانه وتعالى، فيصبر على الجهاد وما يلاقيه فيه من العناء والعنت، ولا ينظر إلى مكاسب وقتية وسريعة، وإنما عنده إيمان مستقر في نفسه يطلب رضوان الله سبحانه وتعالى وما عنده. ولذلك قال: هم درجات عند الله. وذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله.
3: وهذه المقارنة بين أهل الإيمان وأهل العصيان جاءت في غير ما موضع من كتاب الله تعالى، وكثير جاءت هذه المقارنة، فمن ذلك هذه الآية: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذه المقارنة بين النقيضين وبين أهل الإيمان وأهل العصيان يبين معها الحالة الطيبة لأهل الإيمان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، إلى غيرها من الآيات.
1: أحسنتم. إذن في هذه الآية كما ذكرتم المقارنة بين هذا وذاك، وهذا كله من التشنيع في فعلة الغلول، نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك يقول جل ذكره هم درجات. هم هنا يا شيخ إبراهيم تعود إلى من في قوله تعالى هم درجات عند الله؟ لأنه قال في الأخير ومأواه جهنم وبئس المصير، ثم يقول هم درجات عند الله، فبين لنا حفظكم الله.
2: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في قوله هم درجات عند الله أي إن للمتبعين رضوان الله تعالى مراتب متفاوتة في العلو، كما أن لمن باءوا بسخط الله سبحانه دركات متفاوتة في السفول.
1: إذن تعود على أفمن اتبع رضوان الله، فهم أصحاب الدرجات وهم أولئك أصحاب الدركات. ختم الآية بقوله والله بصير بما يعملون، تشعر باطلاع الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، باطلاع الله تعالى على كل ما يعمله العباد من طاعة أو معصية لا يخفى عليه خافية، وهو حافظ لأعمالهم وسيجازي كل منهم بحسبها،
1: وكذلك مطلع على
2: ما في صدورهم،
1: نعم، من الإيمان واليقين والصدق مع الله سبحانه وتعالى وتعظيم حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جل ذكره لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الآن يفتح نافذة أخرى في امتنانه سبحانه وتعالى على عباده، على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المنة العظيمة التي لو لم تحدث تحصل لنا لكنا حطبا من حصب جهنم، لكن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا أيضا من علينا، تم علينا نعمته، وهي النعمة العظمى بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم إلينا. نعم يا شيخ إبراهيم.
2: نعم، أحصل لك يا شيخ. نعم، من الله تعالى بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا، وقال تعالى من أنفسهم أي من جنسهم البشري، فيألفونه ويفهمون خطابه ويتمكنون من مجالسته والتحدث إليه، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما أنا إله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى في الآية الأخرى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ثم قال الله تعالى
1: إذن قوله من أنفسهم أي يعرفونه ويعرفون مدخله ومخرجه وصدقه من كذبه صلى الله عليه وسلم، والكذب عليه محال صلى الله عليه وسلم، فيعرفون خلاله الجليلة وصفاته العالية الرفيعة وشرفه صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي نسبه عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لكن نلحظ أن المنة صارت لمن؟ للمؤمنين.
2: نعم.
1: أما من كفر به فهذا لم تحصل له المنة، من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من حصب جهنم، فخلق للنار نسأل الله العافية والسلامة. لكن هنا قال لقد من الله على المؤمنين، فقدم المؤمنين على ذكر النعمة، فقدم المنعم عليهم على ذكر النعمة لعظيم هذه المنة التي حصلت لهؤلاء، لأن اختصاصهم بهذه المنة يبرزهم ويبينهم، وهذا مما يجعلنا نعظم هذه المنة ونحافظ عليها ولا نسلك أي مسلك يضعفها أو يذهب شيئا منها. نعم
2: نعم أحسن الله يا شيخ. ثم قال الله تعالى يتلو عليهم آياته. هنا بين الله تعالى تعداد صفات رسوله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم أن يقرأوا عليهم القرآن ويأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر حتى تطهر نفوسهم من دنس الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق.
1: إذن يتلو صفة.
2: نعم.
1: مثل قولهم من أنفسهم صفة.
2: نعم.
1: لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد ورسول. نعم. وهنا نكرة.
2: نعم، فتكون صفة.
1: نعم، تكون صفة.
2: والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية
1: والعملية.
2: والعملية لا شك، وهذه المعاني الثلاثة كلها تحتمل كلمة يتلو.
1: يتلو عليهم آياته.
2: نعم،
1: في يتلو عليهم آياته هنا في قوله يتلو عليهم آياته هي التلاوة، تأخذ التلاوة التي هي قراءة ما أوحي إليه، وكذلك اتباع ما أمره الله به من معاني تلا
2: الاتباع.
1: الاتباع نعم، كما قال جل ذكره في سورة البقرة: يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته، يعلمهم كيف يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. مثلا في قوله أقيموا الصلاة، فهو عليه الصلاة والسلام يمتثل هذا بهيئة معروفة علمها الله إياه وعلمها جبريل للنبينا صلى الله عليه وسلم في مواقيتها وهيئتها، يتلو هذه الآيات التي أوحيت إليه قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. ثم هم بعد ذلك يتلونه أيضا، يتبعونه ويقتفون فعله صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني:
2: ويزكيهم، أي يأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر ويطهرهم من رذائل الأخلاق.
1: نعم.
2: ثم قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة.
1: يطهرهم من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما أمرهم وامتثالهم كذلك أو انتهاءهم عما ينهاهم. الوصف الثالث:
2: ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويعلمهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: الكتاب والحكمة صاروا جاءوا مع بعض، ذكروا معا، أريد بالكتاب القرآن وأريد بالحكمة السنة. والسنة هي التي سنها الله تبارك وتعالى وجل ثناؤه، سنها للمؤمنين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه لهم.
3: ثم قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أحين حلت بكم مصيبة غزوة أحد بقتل 70 رجلا منكم مع أنكم نلتم قبلها في بدر ضعف ما نالوا منكم عددا، أحينها تقولون من أين جرى علينا هذا الأمر؟ قل هو من عند أنفسكم، هذه المصيبة التي وقعت عليكم في أحد إنما كان سببها هو أنتم، وذلك حين تنازع بعضكم فيما بينهم وعصوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم. وأن كلمة للبحث عن الحال والمكان بمعنى كيف وأين لتضمنها هذا المعنى، وهي بمعنى كيف. قلتم أن هذا، كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. في هذا الدلالة على أن الخذلان والانهزام إنما يحصل بشؤم المعصية.
1: حسنت. فكل شر، المعصية كلها شر إلا مع الاستغفار والتوبة والإنابة فإنها قد تتحول إلى خير. فالله سبحانه وتعالى يقول أولما، إذن الهمزة هنا للاستفهام.
3: نعم.
1: والواو للعطف، وفي قوله مصيبة
3: والاستفهام للتقريع والتقرير.
1: لا شك. نعم. وقال مصيبة أي غلبة وهزيمة. قد أصبتم مثليها، مراد بقول قد أصبتم مثليها
3: في بدر،
1: نلتم قدرها مرتين في بدر، بأن قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، والأسير في حكم المقتول إن لم يكن أعظم من ذلك بما يؤخذ عليه من فداء ويحصل له من ذلة وهوان.
3: وهذا فيه ذكر ما يهون على الإنسان المصيبة مما جاءه من الأمور المستحسنة.
1: نعم.
3: فإذا جاءته مصيبة يذكر ما جاءه من أمور الخير،
1: فهذه مخففة لا شك. وقال الله عز وجل: إنكم هزمتموهم يوم بدر ويوم أحد، كذلك هزمتموهم في بداية الأمر، وقتلتم منهم قرابة 20، وقتلتم منهم كذلك في كما ذكرنا قتلتم منهم في يومين، ونالوا منكم في أحد، في يوم بدر وفي يوم أحد قتلتم منهم في بادية الأمر. قلتم أن هذا، أي من أين أتانا هذا الأمر وكيف حصل لنا؟ فقوله أن تحتمل كما تفضلتم به أن تكون كيف حصل لنا أو من أين لنا وكيف أصابنا. وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون وهم المشركون، فكيف يكون ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هو
3: من عند أنفسكم،
1: من عند أنفسكم،
3: إجابة الاستفهام.
1: نعم. وهذا هو بين واضح لكل أحد، حيث إن الرماة خالفوا
3: أمر النبي
1: صلى الله عليه وسلم وطمعوا في الغنائم، وما من قوم أطاعوا في نبيهم في حرب إلا نصروا، لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون، وإن كانت الأخرى حدث ما لا يحمد من الهزيمة والانكسار.
3: ومن لطف الله تعالى بالمؤمنين إجمال العتاب، قل هو من عند أنفسكم من غير تفصيل.
1: نعم.
3: في الخطاب،
1: وكذلك الإجمال في الخطاب في مخاطبة الجماعة، لم يخاطب أفرادا لوحدهم وإنما جعل الخطاب لكلهم. قل هو من عند أنفسكم، أي الذي أصابكم من عند أنفسكم حينما خالفتم رسولكم صلى الله عليه وسلم نبيه وتركتم طاعتي بترككم لطاعته، وهذا الأمر ليس من عند غيركم وإنما هو منكم أنتم لا من قبل أحد سواكم. يقول جل ذكره: إن الله على كل شيء قدير، في تقليب الأمور من انتصار إلى انكسار، ومن إصابة في الخير إلى إصابة بالشر، وكله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينتظر من عباده في ذلك تحقيق العبودية فيما يحبون وما يكرهون.
2: وختم الآية بهذه الجملة في غاية المناسبة: فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الله لو شاء لأماتهم أو خسف بهم أو أنزل عليهم صواعق أو ما شبه ذلك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: ثم لما يذكر أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم بأقداره المحبوبة لهم، ثم يذكر ما أصابهم جل جلاله أنه سبحانه وتعالى على جميع ما أراد بخلقه من عفو أو عقوبة أو تفضل أو انتقام أو محاسبة، هو على ذلك كله ذو قدرة تامة جل جلاله. وفي قوله: قل هو من عند أنفسكم، فيه خلاف عند المفسرين. قل هو من عند أنفسكم، هل هو خلافكم على نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ أشار عليكم بترك الخروج إلى عدوكم والإصحار لهم، يعني ترك الإصحار لهم حتى يدخلوا عليكم مدينتكم ويصيروا بين آطامكم، فأبيتم ذلك وقلتم اخرج بنا إليهم حتى نصحر لهم فنقاتلهم خارج المدينة؟ هذا مما ذكره أهل التفسير، فقالوا هذا هو المراد بقوله قل هو من عند أنفسكم. والتأويل الآخر: لما أسرتم المشركين يوم بدر وأخذتم منهم الفداء وترككم قتلهم، رجعوا إلى مكة وتقووا بعد ذلك واجتمعوا حتى خرجوا لكم، فهذا أيضا من المعاني في ذلك. ومنها كذلك من المعاني هو أنكم طمعتم في غنائم وتركتم ما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجبل. بعد ذلك يقول الله جل ذكره: وما أصابكم
2: يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما كانت نسبة المصيبة إليهم في قوله قل هو من عند أنفسكم ربما أوهمت أن بعض الأفعال خارج عن مراده تعالى. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي إن الذي وقع عليكم أيها المؤمنون من القتل والجراح والهزيمة يوم التقيتم أنتم المشركون بأحد إنما وقع بقضاء الله تعالى وقدره. وليعلم المؤمنين أن ما أصابكم يوم أحد كان لأجل تمييز المؤمنين الذين صبروا وثبتوا من غيرهم.
1: فيقول: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بقدر الله ونظره سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، وليعلم المؤمنين، ليكشف الناس على حقيقتهم، ليميز بين المنافقين والمؤمنين. وبعدها قال: وليعلم الذين نافقوا.
2: نعم،
1: وليعلم المؤمنين وليعلم
2: الذين نافقوا، أي لأجل تمييز المنافقين. نعم، المندسين بالمسلمين،
1: يكشفهم للناس. نعم، يكشفهم للناس ليتبينوا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على قلوبهم، يعلم ما تكنه صدورهم. لكن هذا العلم هو علم كشف الناس على حقائقهم. قال جل ذكره:
2: لا شك،
1: وليعلم المؤمنين، وقال في فليعلمن الله الذين صدقوا
2: وليعلمن الكاذبين، أن يظهر علمه.
1: نعم،
2: وليعلم الذين نافقوا مثل عبد الله بن أبي، فإن عبد الله بن أبي كان من المعارضين الخروج إلى أحد، ولكن وسلم عزم على الخروج بمشورة الصحابة، ولا سيما الذين لم يدركوا بدرا، فهم الذين أشاروا على رسول الله وأكدوا عليه المشورة أن يخرج الأحد، فخرج الناس مؤمنهم ومنافقهم، وفي أثناء الطريق انخذل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجند، ولحقهم من لحقهم من المؤمنين يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع. وليعلم الذين نافقوا، أي ما أصابكم كان لأجل تمييز المنافقين المدسين بين المسلمين الذين لما دعوا القتال يوم أحد أو لأجل دفع العدو عن بلاد العباد امتنعوا عن المشاركة متعللين بعذر قبيح وقائلين بكذب صريح لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم ولكن لا نرى أنه سيكون بينكم وبين المشركين قتال. ثم قال الله تعالى هم للكفر أي أولئك المنافقين كانوا في تلك الحال التي امتنعوا فيها عن مشاركة المسلمين كانوا أقرب إلى الكفر من الإيمان. يقولون بأفواههم أي من صفاتهم يقولون خلاف ما يضمرون في أنفسهم ما ليس في قلوبهم ومن ذلك قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم وهم قد علموا وقوع القتال والله أعلم بما يكتمون والله أعلم من غيره بما يكتمه هؤلاء المنافقون وهم مطلعون عليه ومظهره للمؤمنين وسيجازيهم به.
1: وإذن هنا أراد الله سبحانه وتعالى إظهار إيمان المؤمنين بثباتهم في القتال وإظهار وكشف المنافقين بإظهارهم الشماتة وعودتهم عن الوقعة فيعلمون ذلك يظهره الله سبحانه وتعالى والإشارة إليه بقوله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. هذا الكلام للمؤمنون قالوا لعبد الله بن أبي لما رجع بأصحابه قيل لهم قال لهم المؤمنون تعالوا قاتلوا في سبيل الله هذا الذي رده عبد الله بن أبي ومن معه قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهو يقول إن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هم المنافقون فاعرفوهم. نعم يا شيخ عبد الله.
3: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا تكرار فعل يعلم يفيد التأكيد وإلا وليعلم المنافقين والذين نافقوا كافية لكن هذا التكرار تأكيد على كمال العلم. ثم إن لفظة المؤمنين فيها دلالة على كونهم مستقر الإيمان متثبتين فيه فالمؤمنين يدل على ذلك المعنى بخلاف نافقوا نافقوا يدل على كونهم إنما شرعوا في الأعمال في أعمال النفاق في ذلك الوقت وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا في ذلك وتلك الساعة في قوله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا الآية التي
1: نعم.
2: في قوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فيه دلالة على أن الإنسان تتغير أحواله فيكون في حال أقرب إلى الإيمان من الكفر وفي حال أخرى بالعكس واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه.
1: في قوله تبارك وتعالى نافقوا وفي قوله المؤمنون كما ذكرت المؤمنين هؤلاء استقر إيمانهم في قلوبهم من قبل وبقي مستقرا فيه أما هؤلاء فيتعاطون أسباب النفاق ولهذا قال نافق فيها من المفاعلة نافق فيها معنى المفاعلة فيما بينهم فبعضهم يوسوس لبعض حتى خرجوا من دين الله ونافقوا.
3: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ذكر الأفواه مع القلوب تصوير للنفاق وذلك أن الإيمان موجود في أفواههم معدوم في قلوبهم وإنما حقيقة الإيمان ما وقر في القلب
1: وصدقه
3: العمل
1: وصدقه العمل. كانوا هؤلاء الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا الذين أشهر الله عز وجل هذه الصفة فيهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم كانوا 300 مشى في أثرهم عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري رضي الله عنه أبو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقال لهم اتقوا الله لا تتركوا نبيكم صلى الله عليه وسلم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبي ما أرى أن يكون قتال ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما يأس منهم عبد الله بن حرام قال اذهبوا أعداء الله فسيغني الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنكم ومضى مع نبينا صلى الله عليه وسلم واستشهد رحمه الله تعالى في تلك الغزوة. إلى هذا الحد أيها الإخوة نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة. نرجو أننا قدمنا ما فيه الفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق بارك الله فيكما ونفع بكما. شكرنا موصول لمستمعينا الكرام على حسن استماعهم وجميل إنصاتهم وهذه تحية من أخي مسجل هذا الحوار عثمان بن عبد الكريم الجويبر شكر الله له وبارك فيه ونستودعكم الله آملين لقياكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة يونس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أن

يا الله لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف

وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.

أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة يونس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

المستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.

شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.

يعملون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من

إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولا

بِأَمْرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

كان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم

الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا،

وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.
1: كفالة اليتيم. تمر بنا لحظات ندرك فيها أثر الرحمة والإحسان في قلوب الناس، وكيف يمكن لفعل صغير أن يزرع نورا لا يزول في الحياة والمجتمع. ومن أعظم صور ذلك رعاية اليتيم وكفالته، فهو من فقد أحد والديه أو كلاهما قبل بلوغ سن الرشد، وحقه علينا أن نكون له عونا وسندا ونخفف عنه مشقة الحياة. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال أيضا: فأما اليتيم فلا تقهر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. الكفالة تتجاوز النفقة لتشمل رعاية شاملة لدينه ودنياه، تعليما وتوجيها وتربية وتوفيرا للطعام والملبس والمسكن. قال ابن عثيمين رحمه الله: كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه. كفالة اليتيم طريق للتقرب إلى الله، وتربية النفوس على الرحمة، ورفع أعباء الصغار وإدخال السرور إلى قلوبهم، كما أنها تنمي مجتمعا متراحما ومتعاونا. ومن يكفل يتيما يكتب له أجر عظيم، ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، ويكون له نصيب من رضوان الله وجناته. فلنسعى جميعا أن نكون لليتامى عونا وسندا، ولنزرع في حياتهم أملا لا يزول، ولنجعل ذلك سببا للفوز والرضوان العظيم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإليكم مستمعين الكرام بعضاً مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.

0: مرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: محاضرة الأسبوع.
7: محاضرة الأسبوع.
8: محاضرة الأسبوع.
9: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ وحتى سورة التكوير.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ وحتى سورة التكوير.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: تجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 119 مليار ريال. الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يحقق نموا بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. الشؤون الدينية تطلق دورة علمية لحفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام. لجنة تحقيق دولية تؤكد حماية القوات الإسرائيلية للمستوطنين خلال هجومهم على فلسطين. في تفاصيل النشرة، أطلق برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تقريره السنوي لعام 2025 تحت عنوان أنجزنا ومكملين، ويستعرض أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المسندة إليه، والتي يعمل البرنامج على تنفيذها بقيادة 7 وزارات وبمشاركة أكثر من 50 جهة منفذة لمبادرته.
3: سلط التقرير السنوي الذي أطلقه برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الضوء على الأثر الإيجابي لمبادرات منظومة برنامج التحول الوطني في مختلف القطاعات التي يستهدف تطويرها، وتشمل حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى التحول الرقمي والإسهام في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي. ومن أبرز ما تحقق من إنجازات اكتمال 71% من مبادرات البرنامج، وتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 119 مليار ريال، وأسهمت بتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة. كما بيّن تقرير التحول الوطني نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.7 مليون منشأة، فيما بلغت مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية أكثر من 22.5 مليار ريال. ويشير التقرير للعام الثاني على التوالي إلى قصص نجاح لمنشآت أسهمت في تحقيق أهداف برامج التحول الوطني بهدف إظهار أثر التحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة وقصص النجاح. يشار إلى أن برنامج التحول الوطني يعد أول برامج تحقيق رؤية المملكة وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية، والتي تبلغ 34 هدفاً استراتيجياً من أصل 96 هدفاً يحققها عبر أكثر من 310 مبادرات، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 78 مؤشراً.
2: وعن الجانب الاستثماري في برنامج الرؤية وما تم تحقيقه، تحدث للإخبارية الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس فواز الرابح.
4: فضل الله سبحانه وتعالى، ثم التعاون مع منظومة الاستثمار، طبعا تركيزه على تسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. أول شيء عندنا منصة استثمار بالسعودية اللي شكلت نقلة نوعية في التعريف بالفرص الاستثمارية وسهلت الإجراءات. يعني واليوم تقدر تطلع يعني عن طريق المنصة ترخيص استثماري خلال يوم واحد ويطلب مساندين فقط. لو نشوف مثلاً عام 2025 تم إصدار تقريباً 25 ألف ترخيص استثماري. هذا يعني 3 أضعاف الرؤوس المصدرة في عام يعني قبل سنتين اللي هو عام 23 لأنها تقريباً 25. وأكثر من 700 شركة عالمية حصلت على تراخيص لافتتاح المراكز الإقليمية لها في المملكة. ويعني هذا كله انعكس بشكل واضح على مؤشراتنا. فيك من أهم مؤشراتنا هو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الـ FDI اللي وصلت في العام الماضي 120 مليار ريال، هو يعني مقارنة بـ 20 مليار قبل 5 سنوات. والأجمل من هذا وصول نسبة رضا المستثمرين عن رحلة المستثمر في المملكة إلى 87% في عام 25، والطموح أعلى بإذن الله.
2: حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%. وبالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفاضاً بنسبة 1.2%. وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أوغلو اليوم في الرياض مذكرات تفاهم تشمل السكك الحديدية والخدمات اللوجستية. ويأتي مشروع الربط السككي بين المملكة وتركيا مروراً بالأردن وسوريا ليكون من أبرز هذه المبادرات وفق متخصصين في اللوجستيات، حيث يهدف إلى إنشاء مسارات برية بديلة تعزز مرونة النقل والتجارة بين آسيا وأوروبا. تطلق رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرم والمسجد النبوي دورة علمية متخصصة بعنوان حفظ السنة النبوية والمتون العلمية في 12 من محرم إلى 3 من صفر من عام 1448 للهجرة. الدورة تشتمل على عدد من المتون العلمية المعتمدة في العقيدة والحديث والفقه وأصول التفسير، من أبرزها مختصر الصحيحين ورواد السنن الأربع وبلوغ المرام وعمدة الأحكام وكتاب التوحيد وزاد المستقنع والألفية، إلى جانب مجموعة من المتون العلمية المختارة التي تسهم في تأصيل العلم الشرعي وتنمية الملكة العلمية لدى المشاركين. تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات سقيا ماء زمزم للمصلين والزوار في المسجد النبوي. وأوضحت الهيئة أن منظومة سقيا ماء زمزم في المسجد النبوي تستهلك يوميا نحو 796 ألف كأس مياه بلاستيكية، فيما يبلغ حجم توزيع واستهلاك مياه زمزم داخل المسجد النبوي نحو 235 طنا يوميا لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المصلين والزوار على مدار العام. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم أن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين. وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالة إنفاذ القانون. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في جنوب لبنان، أغلبهم في مدينة صور، في وقت شهدت فيه المدينة ومحيطها حركة نزوح عقب إنذارات بالإخلاء وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان. تشير آخر الأنباء إلى قرب التوصل إلى تسوية شاملة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، متوقعاً بل ورد فكرة واضحة بشأن التفاهمات مع طهران في غضون أيام قليلة. ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع نجاح جهود واشنطن في إرساء هدوء مؤقت إثر استجابة إيران وإسرائيل لمناشدة ترامب بوقف تبادل الهجمات المباشرة. في ختم هذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. تجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 119 مليار ريال. الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يحقق نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. الشؤون الدينية تطلق دورة علمية لحفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام. لجنة تحقيق دولية تؤكد حماية القوات الإسرائيلية للمستوطنين خلال هجومهم على فلسطين. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، تقبلوا تحية محررها محمد المالكي وأحمد المطيري، وعلى قراءتها إبراهيم الشاي. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ
2: القرآن.
3: 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من الألحان.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصراً شامخاً
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
0: اقرأ، اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي من خلاله نسعد بسماع أصواتكم في ترتيل كتاب الله عز وجل على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، ونستفيد جميعا من الملاحظات التي يبدونها ومن تقويم التلاوات، ولعل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بهذا الكتاب العزيز، وأن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، من التقديم محدثكم إبراهيم بن محمد الشايع، ومعكم في الإخراج خالد بن محمد المالكي.
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن.
0: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، نسعد باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى أصواتكم في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى على الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. منهجنا إن شاء الله في هذه الحلقة من سورة النمل من الآية رقم 82 إلى 86، من قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، حتى الآية رقم 86. فأهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسري، عضو لجنة إجازة التلاوات في المركز السعودي للتلاوات والأحاديث. حياك الله شيخ يوسف.
8: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات.
0: يا مرحبا. وعلى بركة الله، في كل حلقة كما اعتدنا نستمع إلى آياتها بصوت ضيف الحلقة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. كما استمعنا قبل قليل هذه الآيات التي إن شاء الله نتلوها في هذه الحلقة، فأهلا باتصالاتكم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة. وقبل ذلك نستمع إلى يعني بعض الملحوظات والتنبيهات في حول بعض الآيات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من أهم الملحوظات التي يعني قد نسمعها في أحيان كثيرة بعد من يقرأ في قوله تعالى مثلا في الآية 86: ألم يروا أن جعلنا الليل. نلحظ أن بعض من يقرأ هذه الكلمة جعلنا يضغم اللام في النون فتصبح أن جعلنا الليل، جعلنا الليل، وهذا خطأ. ينبغي على القارئ أن يتنبه ويحذر من هذا الخطأ، والصحيح أن اللام هنا والنون كل حرف ينطق لوحده. وقد يسأل سائل ما هو السبب في في في هذا الخطأ. السبب أن فيه حرف النون وحرف اللام مخارجها قريبة من بعض، فقرب المخرج بالنسبة للسان والنون بالنسبة مخرج اللام والنون في اللسان مخرجها قريب من بعض، يمكن خطوة واحدة مثل ما يسمونها تنتقل للام وترجع قليلا تصير نون، وهذا هو السبب الذي جعل الإدغام النون في اللام من الأخطاء التي يقع فيها الناس. طيب، قد يقول قائل احنا نعرف ان النون اذا جاءت فيها اللام يصير فيه إدغام بغير غنة. لا، هنا العكس، هنا اللام سبقت النون وليس اللام بعد النون. اللي تدغم الإدغام بغير غنة
3: إذا سبقت النون.
4: إيه نعم، إذا صارت النون هي الأولى، مثل من لدنه، من لدنه، هنا نقول إدغام بغير غنة. لكن هذه لا، هذه يسمون إظهار مطلق، فينبغي على القارئ أن يحرص على ألا يضغم اللام في النون في مثل هذه الكلمات، وهي كثيرة في القرآن يعني، بس هذا كمثال. هنا
3: فعلا هو خطأ شائع يعني، كثيرا ما يقع فيه بعض من يقرأ. جزاك الله خير شيخ يوسف. ويعني يمكن ما يرد من ملحوظات ينبه عليها حين سماع تلاوات الإخوة والأخوات. وعلى بركة الله نبدأ معكم أيها الكرام واستقبال اتصالاتكم، كما ذكرنا على هاتف البرنامج 011-405-2999. معنا الآن حسام من الرياض. يا هلا حسام.
5: يا هلا بك. السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا مرحبا.
5: أبدأ يا شيخ؟
3: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما شاء الله عليك يا حسام، ممتازة قراءتك يا حسام. حسام في أي صف تدرس؟
1: أنا أدرس في الصف الثاني متوسط.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك ويحفظك.
1: آمين.
2: كم تحفظ يا حسام؟
1: أحفظ 15 لله الحمد.
2: ما شاء الله تبارك الله، أحسنت يا حسام، بارك الله فيك والله يتمم عليك إن شاء الله حفظ القرآن. تتصل مرة ثانية وتبشرنا ها؟
1: إن شاء الله.
2: الله يحفظك، بارك الله فيك. معنا من القصيم محمد.
3: سم
2: حياك الله يا محمد.
3: جاك فضلي.
2: يا مرحبا فيك، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، وين في القصيم محمد؟
3: أنا من حائل يا شيخ.
0: من حائل؟
3: إي بالله.
0: إمام مسجد؟
3: إي بالله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك ويحفظك. ما شاء الله
2: تلاوة. ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاك خير يا محمد على التلاوة الطيبة، بارك الله فيك. من جدة أم علي، حياك الله يا أم علي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.

0: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: ما شاء الله بارك الله فيك يا أم علي، بس انتبهي لملحوظة بسيطة جدا، يعني ما شاء الله قراءتك ممتازة مجودة وأداء جميل. انتبهي لقوله تعالى ولم تحيطوا بها علما. الطاء هنا حرف الطاء من حروف الاستعلاء، وهو قريب، يعني إذا ضعف مخرجه يكون قريب من التاء والدال، فما نقول ولم تحيطوا تو شف قريبة بين الدال والتاء، لكن لما نقول ولم تحيطوا طو نملأ الفم بالحرف، إذا امتلأ الفم بالحرف معناها أن المخرج في وضعه السليم، فلا بد أنك تبيني لأن الدال والتال الدال والتاء من حروف الاستفال، لكن الطاء من حروف الاستعلاء، وخاصة أنه مضموم، يعني لو أنه ساكن أو مكسور تقل مرتبة، لكنه مضموم يعني أعلى مراتب الاستعلاء. ولم تحيطوا بها بهذه الطريقة. الله يبارك فيك يا أم علي.
2: شكرا لك يا أم علي، الله يبارك فيك. من الرياض عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا فيك عبد الله.
3: يا أهلا، كيف الحال؟
1: حياك الله.
2: تفضل يا عبد
1: الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد الله، مبدع ما شاء الله عليك يا عبد الله، تلاوتك مجودة ومرتلة. تحفظ القرآن؟ كم تحفظ من القرآن يا عبد الله؟
1: كاملا ولله الحمد.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ كل من علمك، بارك الله فيك.
1: آمين آمين يا شيخ.
0: تفضل يا عبد الله.
1: يا شيخ عندي أخوي لو تسمحون أنه يقرأ.
0: طيب، أصغر منك ولا أكبر؟
1: لا أصغر.
0: يلا
2: عطني.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، شو اسمك؟
1: عبد العزيز الفهدي، سالم الفهدي.
2: حياك الله يا عبد العزيز ونعم فيك. بي صفي يا عبد العزيز؟
1: الحين بدخل ثالث، بس اني بقي لي اختبار وادخل ثالث ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله فالك النجاح ان شاء الله. طيب عبد العزيز، تقرا نفس اللي قرا اخوك؟
1: ايه.
2: يلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذب

0: شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد العزيز. عبد العزيز درست تحفيظ انت؟
1: ايه.
0: ما شاء الله عليك. شوف ان شاء الله اذا كبرت شوي تصير انت الامام وعبد الله المؤذن، ولا العكس؟ تصير انت العكس يعني تصير انت المؤذن.
1: ايه.
0: وتقول ميد عبد الله غب عشان اصلي بهم.
1: بالحرم
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: زين طموح عالي.
0: زين طموح قوي هذا ما شاء الله. الله يبارك فيك.
2: تحف كم تحفظ يا عبد العزيز؟
1: 11 جزء.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك في اخوك، واسال الله عز وجل ان يبارك لكم في حفظكم ويجعلكم من اهل القران. احسنت يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
3: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونحن معكم في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، ونرحب بكم على الرقم 011-405-2999. شيخ يوسف، يمكن قبل الفاصل كان معنا عبد الله وعبد العزيز، ويمكن يعني لفت الانتباه ما شاء الله تبارك الله إلى صغر سنهم، يعني
0: صحيح
2: جودة التلاوة ومخارج الحروف.
0: يعني شوف عندك عبد العزيز وعبد الله، وأيضا كذلك معنا كان حسام قبل في أول الحلقة،
2: أول متصل.
0: وسبحان الله، يعني طبعا هذا كان السلف يعني دأبهم، هذا تعليمهم، تعلمهم هم أول أولا، وحفظهم القرآن في الصغر، ثم أبنائهم أيضا. ولذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ورد عنه أنه كان يقول أو قال: ينبغي أن ينقل الصبي القرآن والحديث من صغره ليختلط بلحمه ودمه. وهذا حقيقة هو الواقع، يعني لذلك تجد الطفل الصغير عندما يكون بدأ يقرأ القرآن، بدأ يلفظ يعني ألفاظ القرآن، يكون تلاوته مثل ما قرأ عبد الله عبد العزيز، يكون فيها استرسال، ما يجد فيها صعوبة، وتكون الحروف واضحة، وكلما تقدم في العمر صحيح. وهو محافظ على ما هو عليه كلما كان أقوى في مخارج الحروف وصفات الحروف. ورأينا كثير من دخلوا مسابقات الدولية وغيرها، تجد لو تسأله متى حفظت القرآن يقول في سن مثلا 10 أو 9، بعضهم يعني يتجاوز ذلك كأنها قريبة. والفوائد من هذا، الفوائد هؤلاء الأبناء الصغار عندما يحفظون في هذا السن، أول شيء تجد سلامة اللسان من اللحن الخطأ، سواء اللحن الخطأ سواء تجويدي أو غيره. يعني عبد العزيز تو نشوف عليه ملاحظة تجويدية، لكنه واضح أنه مجتهد، يعني إن شاء الله عندما يصل لعمر عبد الله بيتحسن أفضل ويصير بشكل أجمل. كذلك يعني أختمها يعني مداخلة هذه البسيطة،
2: جميل،
0: اللي هو تعظيم القرآن في القلب. كلما ربي الطفل الصغير على القرآن في صغره، سبحان الله، يعظم هذا القرآن في صدره
2: الله.
0: ويعظم حتى في أفعاله، وحتى في طريقة تعامله مع القرآن. لو يجد أحد وجد يعني يجد المصحف في طريقة مهانة أو مكان معين، أو كتجده مهتم فيه لأنه أحب هذا القرآن. ودائما أقول لإخواني يعني الآباء والأمهات، أقول إذا أردت أن تحفظ ابنك القرآن، حببه إليه قبل أن يحفظ، عظم هذا القرآن، قل له هذا كلام الله، هذا إذا حب القرآن سيقبل عليه بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. جزاك الله خير شيخ يوسف. ويمكن بعد من الأشياء اللي يعني من فوائد التربية القرآنية منذ الصغر حتى ترفع الطموح، ترى عبد العزيز يبي الحرم.
0: صحيح، يعني تقول له عبد العزيز وعبد العزيز عبد الله، يمكن بعد يعني ما شاء الله لو سألناه يمكن نفس الشيء. وهذا شف أنا متأكد ما قال هذا الكلام إلا لقن، يعني تجد أمه وأبوه يحفزونه بهذه الطريقة، انك تكون ان شاء الله امام، تصير امام في الحرم. هذه الكلمه ترى مو سهله، عندما تقول للطفل بهذه الطريقة فهذا بإذن الله عز وجل سيكون دافع له في المستقبل أنه يتقدم في حفظه وأدائه الجيد.
2: جزاك الله خير شيخ يوسف على هذا التعليق. نعود إلى اتصالات الأخوة والأخوات. معنا من أبها سارة. معنا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سارة وعذرا على التأخر، طولنا عليك، تفضلي.

تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا

0: الخير.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك يا سارة، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة المجودة، بارك الله فيك.
2: شكرا لك يا سارة، الله يعطيك العافية. من أبها إلى مكة معنا نسيبة.
0: نسيبة، السلام عليكم.
2: نسيبة أهلا بك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار

0: أحسنت يا نسيبة، ما شاء الله تلاوة طيبة ومجودة ما شاء الله، الله يبارك فيك.
1: ما شاء الله، شكرا لك يا نسيبة، ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية. ونذهب إلى الأحساء، معنا أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا مرحبا فيك.
2: يا أهلا وسهلا. نبدأ؟
1: أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا أن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
0: بارك الله فيك يا أبو محمد. أبو محمد، كنت حافظ القرآن أنت؟
2: لا والله صراحة ما كنت حافظ.
0: والآن أكثر من تسمع له؟
2: والله يعني في الراديو اسمع دائما عبد الباسط كذا يعني.
0: انت واضح انك تحب الشيخ خليفي صح؟
2: صحيح.
0: اي ما شاء الله عليك، لان الشيخ خليفي خاصه الايات هذه لها مقاطع منتشره في هذه المقطع نفسه، واذا وقع القول عليهم اشوفك تجاريه او تحاكيه بنفس الاسلوب. ما شاء الله عليك ابو محمد، جزاك الله خير.
2: يعطيك

0: شكرا.
1: الله يبارك فيك يا أبو محمد، شكرا لك. يمكن توقعتك تنبه على مبصرة يا شيخ يوسف.
2: أي هو أي. هو أكثر من مقطع قصدك أنه مواقف عليها مبصرا إن في ذلك
1: القلقلة.
2: أي هو في القلقلة في أكثر من مقطع، بس إنها ما شاء الله عليه مجتهد، ولا في أكثر من قلقلة مرت علينا ما جدها. لكن يعني شف مثل أبو محمد، طبعا ما نرد على كل شيء، لو ردنا كل شيء يمكن ما عاد يقرأ. لكن زال الله خير، يعني هو مجتهد زال الله خير، ويعني يكفي اتصاله الحقيقة. أي. أنا أكبر صراحة اللي يقول ماني مستحي بقرأ وأشوف أخطائي وأشوف أتعلم ويحتسب الأجر أنه سيعلم غيره أيضا، وهذا هو الهدف الحقيقي من البرنامج. لكن يعني عندما ننبه على بعض ملحوظات مثل قراءة أبو محمد، ننبه على الملاحظات الشديدة اللي تغير في المعنى، اللي تغير في المعنى، لكن تجويديا لا بأس، يعني نقول إن شاء الله. لذلك أنا يعني صراحة يعني عجبني في قراءته، طريقة قراءته، يعني قراءة طريقة قراءة الأولين مثل ما يقولون. ولكن ضروري جدا أن يعني يكثر السماع حتى تحسن التلاوة.
1: جيد، شكرا لأبي محمد، الله يبارك فيك. معنا من جدة أحمد. أحمد حياك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: الله يبقيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون.
2: أبو الشيخ أحمد، أعدها مرة ثانية الآية. ويوم نحشر.
3: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا.
2: مرة ثانية. ألم يروا. يروا.
3: ألم يروا أن
2: لا تقول يروا، يا تقول يروا، خلها يروا. يروا.
3: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
2: ما شاء الله، بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير.
3: الله
1: شكرا لك يا أحمد على المشاركة، الله يبارك فيك. من الرياض حازم. يا هلا حازم.
4: السلام عليكم. هلا حياك الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
2: أحسنت يا شيخ حازم، ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
1: شكرا لك يا حازم، الله يعطيك العافية. من الرياض إلى مكة. غالية تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم.

ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا

قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون

0: ما شاء الله، بارك الله فيك يا غالي، ممتازة ما شاء الله تلاوة.
1: ما شاء الله، شكرا لك يا غالي، الله يعطيك العافية. من الرياض معنا أبو مالك. أبو مالك السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا فيك.

ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون

0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أبو مالك. أبو مالك على من قرأت أنت؟
1: أنا قرأت على الشيخ محمد معوض صقر
0: ما شاء
1: رحمه الله،
0: الله.
1: ولد أختي الشيخ صابر عبد الحكم.
0: ابن أختك الشيخ صابر؟
1: نعم
0: ما شاء الله. أجل المفروض صوت يوم الأحد عشان الشيخ صابر يستلمك.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك. قرأت على الشيخ صابر؟
1: خفيف والله.
0: إيه لا لازم تقرأ على الشيخ صابر،
1: لازم إن شاء الله.
0: لكن ما شاء الله فيه الأثر واضح، يعني ما شاء الله ترى طريقة قراءتك.
1: تخرجت من معهد قراءات، معي كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومية جمع.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أجل معك السبعة الآن.
1: معي العشر الصغر والكبرى.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك يا أبو مالك، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة المباركة، الله ينفع بك.
2: شكرا يا أبو مالك، الله يبارك فيك ما شاء الله. نختم بمحمد من مكة، حياك الله يا محمد.
3: الله يحييك ويبقيك.
2: يا هلا فيك، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
2: يا محمد، محمد تسمعني؟
3: ايه؟
2: مشغل سبيكر ولا بعيد عن الشبكة؟ الصوت يقطع.
0: ايوه ايوه كذا كويس.
2: تفضل.
3: الصوت تمام؟
0: يلا يا تمام ممتاز.
2: ويوم نحشره
0: ويوم نحشره من كل أمة.

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.

0: ما شاء الله عليك يا محمد. محمد على من قرأت؟
1: والله على مشايخنا في التحفيظ.
0: ايه في التحفيظ. شوف انت بغيت تحرمنا هالقراءة الجميلة بسبب جوالك، بس شو انك تداركت الوضع. شوف يا محمد، ادائك جميل، صوتك جميل، اللي اعجبني فيك النفس. انت تتدرب على النفس الطويل ولا كيف؟
1: يعني ايوه الحمد لله اتدرب، احاول قدر الامكان اتدرب على النفس اني اطول اكثر.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا محمد، احسنت.
2: الله يجزاك خير يا محمد، وعطيتنا ختام طيب ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لك، شكرا لمحمد ولكل الإخوة والأخوات الذين شاركونا. نتوقف مع هذا الفاصل.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
3: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
2: وصلنا أيها الكرام معكم إلى ختم هذه الحلقة التي سعدنا فيها بسماع أصوات الإخوة والأخوات الذين شاركونا واسمعون أصواتهم في ترتيل القرآن. شكرا لكل من شارك وتابع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته. الشكر أيضا موصول لضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقري يوسف بن سعيد الدوسري، عضو لجنة جزة التلاوات في المركز السعودي للتلاوات والتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. جزاك الله خير شيخ يوسف.
0: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود الطيبة.
2: اللهم أمين. شكرا لك، شكرا لكم أنتم أيها الكرام. نعود نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن.
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
4: شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأ
2: اقرأ اقرأوا القرآن.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
4: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة يوسف.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة يوسف.
1: علوم القرآن.

0: علوم القرآن
1: مناهج المفسرين. مناهج المفسرين هو العلم بنشأة علم التفسير ومراحله وتطوره، مع بيان أساليبه ومناهجه واتجاهاته وكيفية الاستفادة منه في الفهم السليم للقرآن الكريم.
0: علوم القرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقترب للناس حسابهم.

قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر

بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى الرقيب، فهو الذي يرقب كل شيء ويحفظه ويعلم كل شيء ويخبره، لا يخفى عليه من العبد سره ولا علانيته ولا ظاهره ولا باطنه، المدبر أمر مملكته فلا يعزب عنه منها دقيق ولا جليل، أحاط بها حفظا وتقديرا وأمرا ومآلا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والرقيب هو الذي ينظر عن قصد، فيتتبع كل شيء ويحيط بكل شيء، وليس مجرد بصير، لأن البصير قد يرى الشيء ولا يقصد إلى النظر إليه، بخلاف الرقيب الذي يعلم الظواهر وخفي الأسرار، ويعلم البصيرة الصادقة وخائنة الأبصار. إن ربك لبالمرصاد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الشاكر، أي الذي يجزي على عمل العامل ويثيب عليه بالأجر والثواب، ويثني على عباده المطيعين، ويقبل منهم اليسير من العمل ويعطي الجزيل من النعم، ويعفو عن الكثير من الذنوب والزلل. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 2 موضعين. ومن أسماء الله الحسنى الشهيد، وهو الأمين في شهادته، وقيل هو الذي لا يغيب عن علمه شيء، والشهيد الحاضر، وهو أيضا الذي يشهد على الخلق يوم القيامة، وهو سبحانه قد دل على توحيده بجميع ما خلق، كما أنه سبحانه الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له، ولا ناصر على الظالم المعتدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه، وهو سبحانه المطلع على جميع الأشياء، فسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، أحاط علمه بكل شيء، وهو سبحانه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عمله. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 19 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الصمد، ومعناه أن الله تعالى هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تلجأ إليه وتقصده، وهو أيضا الذي لا جوف له ولا يحتاج لشيء، فهو غني عن كل شيء ومحتاج إليه كل شيء، كما يعني الباقي الذي لا يفنى، والسيد الكامل في صفاته. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى العالم، ويعني أن الله تعالى ذو العلم الشامل المطلق الذي يحيط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويتضمن معنى العالم علمه بكل ما كان وما يكون، وبالمستقبل والماضي، وبالظواهر والبواطن. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة، أضيف في 10 منها إلى الغيب والشهادة، وأضيف في 3 منها إلى الغيب وحده.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الروم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من

من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

وعود وطلح منضود وظل ممدود.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إليك وإلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي.

0: استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

تبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم

0: فيها وبئس المصير. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.

لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حقَّ التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بال

بكل يسر وسهولة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق

الله عليه وسلم والبعد عن الشرك. يقول تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا أخلص المسلم في عمله ضاعف الله له، والله يضاعف لمن يشاء. عباد الله، وهناك أمور ينبغي على من فرغ من الطاعة أن يتنبه عليها. من ذلك

ينظر إليه ويبتعد عن ذلك، فإن ذلك هو دعب سلف الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، كما جاء عن عائشة رضوان الله عليها قالت: يا رب

الصالح، فعلى المسلم أن يحرص على ملازمة العمل الصالح، فإن من قبول الحسنة إتيان الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة إتيان السيئة بعدها، وإن من هدي المؤمن أنه إذا فرغ من عبادة بدأ في عبادة أخرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإن العبادة عباد الله، مسلم مستمر في عبادته حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعلى المسلم أن يبتعد عن مبطلات العمل، وإن أعظم مبطلات العمل هي الشرك، فإن الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عباد الله، ومن وفقه الله لأداء مناسك الحج فعليه أن يحافظ على صفحته بيضاء نقية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإن المسلم عباد الله يحافظ على صفحته.

بعد قوة أنكاثا. وعلى المسلم أن يكون قدوة لغيره في أداء الفرائض وحرص على النوافل. يقول تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب

مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

في الحديث صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. وكذا عباد الله، فإن الطاعة سبب لمحو الخطايا، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أترون لو أن عند باب أحدكم نهر يجري عند بيت يتوضأ

يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبي

بإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عرضه بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم

0: والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبِّت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم ثبِّتهم وسدِّدهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. تدبر.

0: ذنباً.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: التشاؤم ليس معتقداً اختص به أهل الجاهلية في شهر صفر وغيره، بل هو معتقد تتابع عليه أعداء الرسل. فتأمل كيف سجل القرآن هذا الخلق السيء على قوم صالح، إذ قال تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون.
1: تدبر.
3: مكارم الأخلاق.
4: لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رفيقا بأمته، وربى أصحابه الكرام على هذا الخلق النبيل، وقد لزمه هذا الخلق النبيل في أحلك الظروف، فقد شج رأسه وكسرت رباعيته في غزوة أحد، فقيل له في هذا الحال العصيب: ألا تدعو على المشركين؟ فما هو إلا أن تدفق رفقه بقوله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وكونوا على يقين أيها الأحبة من أن فضلكم على من رفقتم به لن ينسى. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا أهل الرفق، إن كل قضية تربوية أو اجتماعية أو غيرها لا يمكن أن تحل بين الأحبة بالغضب والحنق وفوران النفس وقسوتها، فإن الشدة لا تورث إلا الشدائد. إذا ما طاش حلمك عن عدو وهان عليك هجران الصديق، فلست إذن أخا عفو وصفح، ولا لأخ على عهد وثيق. إذا زل الرفيق وأنت ممن بلا رفق، بقيت بلا رفيق. الرفق أيها الأحبة زينة العقلاء والحكماء، فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
2: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنعام.
1: القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من السنة أن يصلي صلاة الليل في وقتها الأفضل. أفضل وقت لصلاة الليل فهو ثلث الليل بعد نصفه، والمقصود أن الإنسان يقسم الليل أنصافا ويقوم في الثلث من نصف الليل الثاني، وفي آخر الليل ينام، أي أنه يقوم في السدس الرابع أو الخامس وينام في السدس السادس. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية أن يقوم في الثلث الآخر من الليل، ويدل عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. المرتبة الثالثة أن يصلي أول الليل أو في الجزء الذي يتيسر له من الليل، ويدل عليها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النحل.
1: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. فبايعناه على ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال: خردل من خير. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: وقفات مع دعاء الأنبياء.
6: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام: لما أسكن الله آدم عليه السلام الجنة نهاه وامرأته حواء أن يقرب الشجرة، ثم عصياه وأكلا منها، ثم بعد ذلك عرفا عليهما السلام خطورة ذنبهما ومعصيتهما، فماذا كان دعاؤهما؟

0: وقد اشتمل هذا الدعاء العظيم على 4 أنواع من التوسل. الأول التوسل بالربوبية: ربنا، فالله يحب من عبده أن يناديه ربي، يا ربي، ربنا، وهكذا. الثاني التوسل بحال العبد: ظلمنا أنفسنا، وهذا اعتراف بالذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. وهذا الأمر مهم عند سؤال الله تعالى، فهو سبحانه يحب من عبده أن يعترف بذنبه ثم يطلب المغفرة. الثالث التوسل بتفويض الأمر إلى الله تعالى، فقالا: وإن لم تغفر لنا، أي الحاجة الآن متعلقة بك واعتمادنا عليك، ونحن نطلب منك، وإن لم تفعل فأنت الذي بيدك الأمر وأنت الذي تشاء، إن شئت غفرت وإن شئت لم تغفر. الرابع التوسل بحال العبد إذا لم تحصل له المغفرة والرحمة، ماذا ستكون عاقبته؟ لنكونن من الخاسرين. وفيه من استرحام الله تعالى ما فيه. سئل بعض السلف عما ينبغي أن يقول المذنب، فقال: يقول ما قاله أبواه: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب، هذا البرنامج المبارك الذي يتهادى إلى أسماعكم عبر هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في مستهل هذه الحلقة نرحب بضيفنا صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق دنيا وآخرة.
1: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمعة تقول فيه بأنها حسب ما ذكرت في سؤالها تعاني من عين أصيبت بها، ومن أصابها بهذه العين قريبة لها تسكن معها في منزلها، وتود تقديم نصيحة لها بهل تستمر في السكن مع من أصابتها بالعين أم لا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حريص على التواصل مع قرابته، يتقرب بذلك لله عز وجل، يرجو الثواب من عنده جل وعلا، ويصبر على ما يكون منهم من مخالفة أو أذى، ويعلم أن ذلك من أسباب رضا الله عنه ومن أسباب العوض الجميل الذي يتفضل الله به. ولله جل وعلا سنن في الكون، ومن سننه ألا يسلم أحد في الدنيا من المصائب، ولكن إسناد تلك المصائب إلى عين بعض الأشخاص بدون أدلة ولا براهين ليس مما يتوافق مع شرع الله ودينه. ولذلك على الإنسان أن يتحرز من أن ينسب مصيبة إلى عين أحد بدون أن يتأكد من ذلك، أو يكون جازما من حيث لا يعلم. قد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الجانب أن الاتصال بمن يكون عنده هذا الأمر ومن يخشى من ضرره في العين يخفف أثر ما يكون عنده من العين، وذلك أن مزاولة شيء من آثار العائن تؤدي إلى زوال أثر العين التي خرجت منه. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أن يحرص الإنسان سواء كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه عين أو لا يعرف ذلك من نفسه، أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن يبرك على كل ما شاهده مما تعجب نفسه به، لئلا يصيبه بشيء من الأذى من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، فإن أذية الآخرين أمر محرم وذنب كبير ومعصية عظيمة. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومما يؤكد عليه في هذا الباب أن إعاقة الإنسان عن عمل صالح سواء من أموره الدينية أو الدنيوية تعد في ميزان سيئات من أعاقه عن ذلك العمل، وبالتالي على الإنسان أن يكون حذرا في هذا الباب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العائن يجب عليه أن يستجيب لطلب من طلبه بإعطائه بقية وضوءه أو بقية من آثاره، ليكون هذا من أسباب زوال العين التي صدرت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاب على أولئك الذين يعلمون من أنفسهم العين ومع ذلك لا يتحرزون من أذية الآخرين، وبين أن العبد الذي يصدر منه عين أنه يكون آثما بهذا الفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، فإنه قد جاء في حديث أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فأصيب في جلده، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا فإنه صريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمر أن يصب عليه. ومن ثم على الإنسان أن يتحرز في هذا الباب وألا يصدر شيء من الأذى يكون سببا من أسباب حصول الإثم له ومؤاخذته عند رب العزة والجلال. وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحماية نفسه من العين من خلال مداومته على الأذكار الشرعية وحرصه على ما يكون سببا من أسباب وقايته منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين وكان يعيذهما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولما نزلت المعوذتان كان يعوذ أحفاده وأسباطه بسورتي المعوذتين.
1: نعم، توجيهكم على الشيخ لمن يعتقد بأن مرد كل تعثر وعدم توفيق في حياته إلى العين.
2: العبد المؤمن يعلم أن المصائب التي تحصل له مسنودة إلى ما صدر منه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وحينئذ على العبد أن يستشعر أن هذه المصائب إنما تحصل له بقدر من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ولذلك على الإنسان أن يوقن بهذا الأمر، ثم على الإنسان أن يبتعد عن نسبة ما لا يتأكد من نسبته من الحوادث والمصائب إلى الآخرين، فإن هذا من القول على الله بلا علم، ومما يخالف ما جاءت به الشريعة من التحرز والاحتياط فيما ينسبه الإنسان إلى غيره من الأخبار. ومن هذا المنطلق لا يجوز للإنسان أن ينسب كل مصيبة تأتيه إلى العين، ولا يمنعه ذلك من حرصه على المداومة على الأذكار كما تقدم. وينبغي بمن حرص على الأذكار أن تكون نيته في مداومته لهذه الأذكار أن يتقرب إلى الله وأن يحصل على رضاه، وأن يمنع الأسباب المؤدية إلى ابتعاده عن طاعة الله جل وعلا. وينبه هنا إلى أن ما تتطلع إليه النفوس يختلف ما بين بلد وآخر وما بين زمان وآخر. ومن هنا فإن الإنسان في أعماله التي تتطلع إليها نفوس الآخرين ينبغي به أن يخفيها وألا يظهرها. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس قد تتعلق نفسه بالطعام في بلد، بينما في بلد آخر تتعلق نفوسهم بما يحصله الإنسان من كثرة المال، وفي بلد آخر تكون نفوسهم متطلعة إلى ما يكون عند غيرهم من النشاط والرياضة وقوة الجسم. وبالتالي على الإنسان في أموره التي تبلغ درجة عالية وتتطلع لها نفوس الآخرين أن يكون متحرزا فيها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وينتشر في بعض المجتمعات استخدام المجسم الذي يأتي على شكل عين، معتقدين بأنه يرد العين عنهم.
2: نعم، هذا من أنواع الشرك الأصغر ولا يجوز اعتقاده، وذلك أنه لا يجوز لنا أن ننسب نتيجة إلى فعل إلا بناء على دليل شرعي أو دليل حسي أو دليل تجربة. ومن هنا فلا يصح لنا أن نثبت أن أمرا من الأمور يدفع العين بدون أن يكون هناك دليل من الشرع أو من الحس. وبالتالي نعلم أن طرائق بعض الناس فيما يتعلق بما يتوهمون أنه يدفع العين، من مثل تعليق هذه الصورة للعين، أو من مثل إمساك الأخشاب، أو نحو ذلك من الطرائق التي لم يأتي دليل لا من الشرع ولا من الحس بإثبات أنها تمنع العين، اعتقاد نفعها هذا اعتقاد مخالف للشرع، وبالتالي يجب على الإنسان أن يمتنع منه وأن يكتفي بالوسائل الشرعية والحسية التي علمنا أنها تدفع العين.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من المستمعة مريم، تقول: لدي أقارب تربطني بهم صلة رحم وتقاطعوا واختلفوا بسبب المال، وكنت أغضب كثيرا وأدعو دائما بقول لا بارك الله في مالكم، فهل دعائي صحيح؟
2: هذا الدعاء غير مناسب، ولا يحسن الدعاء بنزع البركة في المال أو في غيره. وحصول النزاع بسبب المال هذا من نزع بركة المال، فإن المال المبارك يكون سببا من أسباب تآلف القلوب واجتماع الكلمة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور بإذن الله جل وعلا. ولذلك لا يحصل للإنسان أن يدعو بنزع البركة في ماله أو مال غيره، بل عليه أن يطلب من الله أن يجعل ذلك المال مباركا من أجل أن يرفع الله الخصومات التي تكون بين هؤلاء القرابة الذين تقاطعوا بسبب المال. والذي نوصي به القرابة الذين يكون بينهم نزاعات مالية ألا تؤثر تلك النزاعات المالية على علاقاتهم الاجتماعية، فإن صلة الرحم مما يحبه الله، وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وذم أولئك الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله بصلة رحمه. وقد جاءت النصوص بالترغيب في صلة الرحم، قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وحذرت النصوص من قطيعة الرحم كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من قطيعة الرحم، وكون القرابة يكون في نفوسهم شيء من النفرة أو من الرغبة في التقاطع والتدابر لا ينبغي أن يقابلهم الإنسان بمثله، بل عليه أن يتقرب إلى الله بصلتهم وبمشاركتهم في مناسباتهم وبالدعاء لهم والثناء عليهم بما يعرفه عنهم من صفات حسنة، وبالكف عن ذكر مساوئهم وإشاعة ما يكون عندهم من أخطاء أو من ألفاظ غير مستحسنة، وكذلك يتقرب إلى الله بمساعدتهم سواء كانت مساعدة مالية أو مساعدة معنوية أو مساعدة عملية، يتقرب بذلك إلى الله ويستجلب رضاه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكاشح هو المبغض، مما يدلك على أن مقابلة إساءة القرابة بالإحسان من أفضل ما يحبه الله جل وعلا.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سؤال من المستمع إبراهيم من مصر، يقول: لا أستطيع مسامحة من أخطأ علي وظلمني وقد توفاه الله الآن، فما توجيهكم لي؟
2: العفو عن المخطئ حق للمخطأ عليه، وبالتالي فالأمر إليك، فإن أردت مضاعفة الأجر وكثرة الثواب كان العفو هو الطريق لذلك. وقد جاءت النصوص ببيان أن العفو عن الآخرين من خصال التقوى ومن أسباب عفو الله عن العبد، فمن عفى عن العباد عفى عنه رب العباد. ولما ذكر الله خصال التقوى كان من تلك الخصال أنهم من العافين عن الناس. وقد قال الله تعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقد قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن أردت عظيم الأجر والثواب فهذا باب العفو، وإن كان ما في نفسك من المعاني ينفر من العفو فالحق إليك في طلب حقك يوم لقائك لرب العزة والجلال.
1: نعم، هذا سؤال من مستمع يقول بأن والدته مريضة وتعاني في ذهنها، ليست حاضرة الذهن بشكل دائم، فما توجيهكم بالنسبة لأدائها للصلوات؟
2: أمر الله جل وعلا المؤمنين بالصلاة، وبين أن من زال عقله ارتفع عنه قلم التكليف كما ورد في الخبر، ولذلك فالأوقات التي يكون عقلها حاضرا فيها يجب عليها أن تصلي، وعليكم أن تذكرها بالصلاة، والأوقات التي يزول عقلها فيها فإنه يرتفع التكليف عنها. والأظهر من أقوال أهل العلم أن من يجن أو يزول ما عنده من المعرفة فإنه يسقط عنه وجوب الصلاة إذا استغرق ذلك جميع وقت الصلاة. أما إذا كان ما يأتيها نوع من الإغماء الذي تفقد معه الوعي، فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنها تقضي الصلوات إن كان الإغماء أقل من يوم وليلة، وأما إذا تجاوز الإغماء يوما وليلة فإنه لا يجب قضاء الصلوات التي فاتت في وقت الإغماء. وهذا القول أرجح الأقوال في مسألة المغمى عليه.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على ما قدمتم من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك وشكرا على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة ورفعة درجة وصلاح ذرية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يجعل عاقبتهم إلى خير في كل الأمور، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام طيب الاستماع والمتابعة. هذه تحية زميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. أذكر في الختام بالرقم الموحد الذي نستقبل من خلاله الأسئلة على واتساب 0534700700. يتجدد اللقاء معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

0: ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء في الصلاة الأخطاء في قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن أخطأ فيها خطأ يحيل المعنى ويغيره فلا شك أنها لا تجزئه، إلا أن يكون عاميا لا يحسن إلا ذلك. ولننبه على بعض الأخطاء التي تغير المعنى في قراءة الفاتحة، فمن ذلك كسر الكاف في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقد يقرأها بعضهم إياك نعبد وإياك نستعين. ومثله إضافة حرف الياء في قول الله اهدنا، فبعضهم يقرأه اهدينا أو يقرأه أهدنا، فيتغير المعنى من طلب الهداية إلى طلب الهدية. ومن ذلك ضم حرف التاء في قول الله أنعمت عليهم، فيقرأها هكذا أنعمت، وكذلك لو كسرها فقرأها أنعمت عليهم، فهذه كلها تحيل المعنى ولا تصح معها قراءة الفاتحة. ومن الأخطاء ما لا يغير المعنى، لكن ينبغي بالمسلم أن يقرأ الفاتحة قراءة سليمة، فما أكثر ما نسمع العامة يقرؤون إياك نعبد بكسر الباء. لا شك أن هذا لا يحيل المعنى، ولكن ما الذي يعجز الإنسان أن يسمع الفاتحة عدة مرات ويردد مع المسجل الذي فيه هذه القراءة؟ والأنسب من ذلك أن يقرأها على أحد ممن يحسن القراءة، حتى يقرأ الفاتحة على الأقل قراءة سليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن حسن الصلاة، وحسن الصلاة أمر شامل يشمل حتى تسوية الصفوف. ولا شك أن القراءة السليمة للفاتحة التي هي ركن أمر لا بد منه، فينبغي أن يتعلم المسلم قراءة الفاتحة وأن يجتنب هذه الأخطاء، والله المستعان.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى

0: أليم.
1: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان. قال الله تعالى:

0: وقال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الكهف.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا يبلغهم أمر دينهم ويحثهم على مكارم الأخلاق من الصدق والبذل وإحسان المعاملة وحسن الجوار وصلة الرحم وإيصال الحقوق إلى أربابها، وينهاهم عن سفسافها من الغل والحقد والغش والخديعة وأكل الحرام والظلم وتسلط على الضعفاء والمساكين، وأثنى على المتقين المؤمنين بآياته المتبعين رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال أهل التفسير: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احترازا عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك. فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحله وحرمه، فإنه يحل لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون. ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على العموم فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي عربيكم وعجميكم أهل الكتاب منكم وغيرهم، الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية، التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله، يحيي ويميت أي من جملة تدابيره الإحياء والإماتة، الذي جعل الموت جسرا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قطعا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب والجوارح، الذي يؤمن بالله وكلماته أي آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله واتبعوه لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيوية، فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع. محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
7: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا من برامجنا
3: في إذاعة القرآن.
8: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم كل خميس عند 3
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء الحواري شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضل الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضلت الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن قول الله جل ذكره: ومن يغلل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تحدثنا عن الغلول واستعماله في الشريعة، وتحدثنا عنه في الآية، وكذلك في الغلول الذي ورد في الحديث، في سواء كان الغلول من الغنائم أو الغلول من بيت المال، وأن هذا أمر عظيم جرمه وعقوبته وخيمة كما بينتها الآية وكذلك بينتها الأحاديث في ذلك. يقول الله جل ذكره بعد ذلك: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. لعل شيخنا الشيخ عبد الله يربط لنا بين هذه الآية وسالفتها السابقة لها التي تتحدث عن الغلول. تفضلوا شيخ عبد الله.
5: الآية التي قبلها قال الله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت. أتبعها الله تعالى بتفصيل هذه الجملة وبيّن جزاء المطيعين ما هو وجزاء المسيئين ما هو، وأيضا لما أخبر تعالى أنه لا يقع يوم القيامة ظلم أصلا، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، تسبب عنه الإنكار على من حدثته نفسه بالأمان الكاذبة فظن غير ذلك من استواء حال المحسن وغيره، فقال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله. فهل من ترك الغلول وانتهى عن غيره من المعاصي وعمل بطاعة الله تعالى قاصدا بذلك نيل رضا الله، هل هو كالذي رجع متحملا غضب الله عز وجل بوقوعه في العصيان أو بترك طاعة الرحمن فاستحق بذلك الإقامة في جهنم؟ هذه مقارنة.
3: إذن المقارنة هنا بين من يغلل وبين من يتبع رضوان الله سبحانه وتعالى، من تكون همه الدنيا وزينتها، ومن يكون همه رضوان الله تبارك وتعالى. لا شك أنه لا مقارنة بين الثرى والثريا. في قوله تعالى: فمن اتبع رضوان الله، لعله أيضا يريد بترك الغلول، وترك الغلول عظم الله عز وجل ارتفاع النفس عنه ببلوغ رضوان الله سبحانه وتعالى، فيصبر على الجهاد وما يلاقيه فيه من العناء والعنت، ولا ينظر إلى مكاسب وقتية وسريعة، وإنما عنده إيمان مستقر في نفسه يطلب رضوان الله سبحانه وتعالى وما عنده. ولذلك قال: هم درجات عند الله. وذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله.
5: وهذه المقارنة بين أهل الإيمان وأهل العصيان جاءت في غير ما موضع من كتاب الله تعالى، وكثير جاءت هذه المقارنة، فمن ذلك هذه الآية: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذه المقارنة بين النقيضين وبين أهل الإيمان وأهل العصيان يبين معها الحالة الطيبة لأهل الإيمان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، إلى غيرها من الآيات.
3: أحسنتم. إذن في هذه الآية كما ذكرتم المقارنة بين هذا وذاك، وهذا كله من التشنيع في فعلة الغلول، نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك يقول جل ذكره هم درجات. هم هنا يا شيخ إبراهيم تعود إلى من في قوله تعالى هم درجات عند الله؟ لأنه قال في الأخير ومأواه جهنم وبئس المصير، ثم يقول هم درجات عند الله، فبين لنا حفظكم الله.
4: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في قوله هم درجات عند الله أي إن للمتبعين رضوان الله تعالى مراتب متفاوتة في العلو، كما أن لمن باءوا بسخط الله سبحانه دركات متفاوتة في السفول.
3: إذن تعود على أفمن اتبع رضوان الله، فهم أصحاب الدرجات وهم أولئك أصحاب الدركات.
4: نعم.
3: ختم الآية بقوله والله بصير بما يعملون، تشعر باطلاع الله سبحانه وتعالى.
4: نعم، باطلاع الله تعالى على كل ما يعمله العباد من طاعة أو معصية لا يخفى عليه خافية، وهو حافظ لأعمالهم وسيجازي كل منهم بحسبها،
3: وكذلك مطلع على
4: ما في صدورهم.
3: نعم، من الإيمان واليقين والصدق مع الله سبحانه وتعالى وتعظيم حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جل ذكره لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الآن يفتح نافذة أخرى في امتنانه سبحانه وتعالى على عباده، على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المنة العظيمة التي لو لم تحصل لنا لكنا حطبا من حصب جهنم، لكن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا أيضا من علينا، أتم علينا نعمته، وهي النعمة العظمى بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم إلينا. نعم يا شيخ إبراهيم.
4: نعم، أحسن لكم الشيخ. نعم، من الله تعالى بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا، وقال تعالى من أنفسهم أي من جنسهم البشري، فيألفونه ويفهمون خطابه ويتمكنون من مجالسته والتحدث إليه، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما أنا إله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى في الآية الأخرى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ثم قال الله تعالى
3: إذن قوله من أنفسهم أي يعرفونه ويعرفون مدخله ومخرجه وصدقه من كذبه صلى الله عليه وسلم، والكذب عليه محال صلى الله عليه وسلم، فيعرفون خلاله الجليلة وصفاته العالية الرفيعة وشرفه صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي نسبه عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لكن نلحظ أن المنة صارت لمن؟ للمؤمنين.
4: نعم.
3: أما من كفر به فهذا لم تحصل له المنة. من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من حصب جهنم، فخلق للنار نسأل الله العافية والسلامة. لكن هنا قال لقد من الله على المؤمنين، فقدم المؤمنين على ذكر النعمة، فقدم المنعم عليهم على ذكر النعمة لعظيم هذه المنة التي حصلت لهؤلاء، لأن اختصاصهم بهذه المنة يبرزهم ويبينهم، وهذا مما يجعلنا نعظم هذه المنة ونحافظ عليها ولا نسلك أي مسلك يضعفها أو يذهب شيئا منها. نعم.
4: نعم أحسنك يا شيخ. ثم قال الله تعالى يتلو عليهم آياته. هنا بين الله تعالى تعداد صفات رسوله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يقرأ عليهم القرآن ويأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر حتى تطهر نفوسهم من دنس الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق.
3: إذن يتلو صفة.
4: نعم.
3: مثل قولهم من أنفسهم صفة.
4: نعم.
3: لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعدها ورسول هنا نكرة.
4: نعم، فتكون صفة.
3: نعم، تكون صفة.
4: والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية
3: والعملية
4: لا شك، وهذه المعاني الثلاثة كلها تحتمل كلمة يتلو.
3: يتلو عليهم آياته.
4: نعم.
3: في يتلو عليهم آياته هنا في قوله يتلو عليهم آياته هي التلاوة، تأخذ التلاوة التي هي قراءة ما أوحي إليه، وكذلك اتباع ما أمره الله به من معاني
4: تلا والاتباع.
3: الاتباع نعم، كما قال جل ذكره في سورة البقرة: يتلونه حق
4: تلاوته،
3: حق تلاوته، يعلمهم كيف يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. مثلا في قوله أقيموا الصلاة، فهو عليه الصلاة والسلام يمتثل هذا بهيئة معروفة علمها الله إياه وعلمها جبريل للنبينا صلى الله عليه وسلم في مواقيتها وهيئتها، يتلو هذه الآيات التي أوحيت إليه قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم، ثم هم بعد ذلك يتلونه أيضا، يتبعونه ويقتفون فعله صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني:
4: ويزكيهم، أي أمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر ويطهرهم من رذائل الأخلاق.
3: نعم.
4: ثم قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة.
3: يطهرهم من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما أمرهم وامتثالهم كذلك أو انتهاءهم عما ينهاهم. الوصف الثالث:
4: ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويعلمهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية.
3: الكتاب والحكمة صاروا جاءوا مع بعض، ذكروا معا، أريد بالكتاب القرآن وأريد بالحكمة السنة. والسنة هي التي سنها الله تبارك وتعالى وجل ثناؤه، سنها للمؤمنين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه لهم.
5: ثم قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أحين حلت بكم مصيبة غزوة أحد بقتل 70 رجلا منكم مع أنكم نلتم قبلها في بدر ضعف ما نالوا منكم عددا أحينها تقولون من أين جرى علينا هذا الأمر قل هو من عند أنفسكم هذه المصيبة التي وقعت عليكم في أحد إنما كان سببها هو أنتم وذلك حين تنازع بعضكم فيما بينهم وعصوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم وأن كلمة للبحث عن الحال والمكان بمعنى كيف وأين لتضمنها هذا المعنى وهي بمعنى كيف قلتم أن هذا كيف هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير في هذا الدلالة على أن الخذلان والانهزام إنما يحصل بشؤم المعصية
3: أحسنت فكل شر المعصية كلها شر إلا مع الاستغفار والتوبة والإنابة فإنها قد تتحول إلى خير فالله سبحانه وتعالى يقول أولما إذن الهمزة هنا للاستفهام
5: نعم
3: والواو للعطف وفي قوله مصيبة
5: والاستفهام للتقريع والتقرير
3: لا شك نعم وقال مصيبة أي غلبة وهزيمة قد أصبتم مثليها مراد بقوله قد أصبتم مثليها
5: في بدر
3: نلتم قدرها مرتين في بدر بأن قتلتم منهم 70 وأسرتم 70 والأسير في حكم المقتول إن لم يكن أعظم من ذلك بما يؤخذ عليه من فداء ويحصل له من ذلة وهوان
5: وهذا فيه ذكر ما يهون على الإنسان المصيبة مما جاءه من الأمور المستحسنة
3: نعم
5: فإذا جاءته مصيبة يذكر ما جاءه من أمور الخير
3: فهذه مخففة لا شك وقال الله عز وجل إنكم هزمتموهم يوم بدر ويوم أحد كذلك هزمتموهم في بداية الأمر وقتلتم منهم قرابة 20 وقتلتم منهم كذلك في كما ذكرنا قتلتم منهم في يومين ونالوا منكم في أحد في يوم بدر وفي يوم أحد قتلتم منهم في بادئ الأمر قلتم أن هذا أي من أين أتانا هذا الأمر وكيف حصل لنا فقوله أن تحتمل كما تفضلتم به أن تكون كيف حصل لنا أو من أين لنا وكيف أصابنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون وهم المشركون فكيف يكون ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول قل هو
5: من عند أنفسكم,
3: من عند أنفسكم
5: إجابة الاستفهام
3: نعم وهذا هو بين واضح لكل أحد حيث إن الرماة خالفوا
5: أمر النبي صلى,
3: أمر
5: الله,
3: النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في الغنائم وما من قوم أطاعوا في نبيهم في حرب إلا نصروا لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون وإن كانت الأخرى حدث ما لا يحمد من الهزيمة والانكسار
5: ومن لطف الله تعالى بالمؤمنين إجمال العتاب قل هو من عند أنفسكم من غير تفصيل
3: نعم.
5: في الخطاب
3: وكذلك الإجمال في الخطاب في مخاطبة الجماعة لم يخاطب أفرادا لوحدهم وإنما جعل الخطاب لكلهم قل هو من عند أنفسكم أي الذي أصابكم من عند أنفسكم حينما خالفتم رسولكم صلى الله عليه وسلم نبيكم وتركتم طاعتي بترككم لطاعته، وهذا الأمر ليس من عند غيركم وإنما هو منكم أنتم لا من قبل أحد سواكم. يقول جل ذكره: إن الله على كل شيء قدير، في تقليب الأمور من انتصار إلى انكسار، ومن إصابة في الخير إلى إصابة بالشر، وكله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينتظر من عباده في ذلك تحقيق العبودية فيما يحبون وما يكرهون.
4: وختم الآية بهذه الجملة في غاية المناسبة: فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الله لو شاء لأماتهم أو خسف بهم أو أنزل عليهم صواعق أو ما شبه ذلك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
3: ثم لما يذكر أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم بأقداره المحبوبة لهم، ثم يذكر ما أصابهم، جل جلاله أنه سبحانه وتعالى على جميع ما أراد بخلقه من عفو أو عقوبة أو تفضل أو انتقام أو محاسبة، هو على ذلك كله ذو قدرة تامة جل جلاله. وفي قوله: قل هو من عند أنفسكم، فيه خلاف عند المفسرين. قل هو من عند أنفسكم، هل هو خلافكم على نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ أشار عليكم بترك الخروج إلى عدوكم والإصحار لهم، يعني ترك الإصحار لهم حتى يدخلوا عليكم مدينتكم ويصيروا بين آطامكم، فأبيتم ذلك وقلتم اخرج بنا إليهم حتى نصحر لهم فنقاتلهم خارج المدينة؟ هذا مما ذكره أهل التفسير، فقالوا هذا هو المراد بقوله هو قل هو من عندي، قل هو من عندي أنفسكم. والتأويل الآخر: لما أسرتم المشركين يوم بدر وأخذتم منهم الفداء وترككم قتلهم، رجعوا إلى مكة وتقووا بعد ذلك واجتمعوا حتى خرجوا لكم، فهذا أيضا من المعاني في ذلك. ومنها كذلك من المعاني هو أنكم طمعتم في غنائم وتركتم ما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجبل. بعد ذلك يقول الله جل ذكره: وما أصابكم
4: يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما كانت نسبة المصيبة إليهم في قوله قل هو من عند أنفسكم ربما أوهمت أن بعض الأفعال خارج عن مراده تعالى. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي إن الذي وقع عليكم أيها المؤمنون من القتل والجراح والهزيمة يوم التقيتم أنتم المشركون بأحد إنما وقع بقضاء الله تعالى وقدره. وليعلم المؤمنين أن ما أصابكم يوم أحد كان لأجل تمييز المؤمنين الذين صبروا وثبتوا من غيرهم.
3: فيقول: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بقدر الله ونظره سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، وليعلم المؤمنين، ليكشف الناس على حقيقتهم، ليميز بين المنافقين والمؤمنين. وبعدها قال: وليعلم الذين نافقوا.
4: نعم،
3: وليعلم المؤمنين وليعلم
4: الذين نافقوا، أي لأجل تمييز المنافقين. نعم، المندسين بالمسلمين،
3: يكشفهم للناس. نعم، يكشفهم للناس ليتبينوا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على قلوبهم، يعلم ما تكنه صدورهم. لكن هذا العلم هو علم كشف الناس على حقائقهم. قال جل ذكره:
4: لا شك،
3: وليعلم المؤمنين، وقال في: فليعلمن الله الذين صدقوا
4: وليعلمن الكاذبين، أن يظهر علمه.
3: نعم،
4: وليعلم الذين نافقوا مثل عبد الله بن أبي، فإن عبد الله بن أبي كان من المعارضين الخروج إلى أحد، ولكن سلم عزم على الخروج بمشورة الصحابة، ولا سيما الذين لم يدركوا بدرا، فهم الذين أشاروا على رسول الله وأكدوا عليه المشورة أن يخرج الأحد، فخرج الناس مؤمنهم ومنافقهم، وفي أثناء الطريق انخذل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجند، ولحقهم من لحقهم من المؤمنين يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع. وليعلم الذين نافقوا، أي ما أصابكم كان لأجل تمييز المنافقين المدسين بالمسلمين الذين لما دعوا القتال يوم أحد أو لأجل دفع العدو عن بلاد العباد امتنعوا عن المشاركة متعللين بعذر قبيح وقائلين بكذب صريح لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم ولكن لا نرى أنه سيكون بينكم وبين المشركين قتال. ثم قال الله تعالى هم للكفر أي أولئك المنافقين كانوا في تلك الحال التي امتنعوا فيها عن مشاركة المسلمين كانوا أقرب إلى الكفر من الإيمان. يقولون بأفواههم أي من صفاتهم يقولون خلاف ما يضمرون في أنفسهم ما ليس في قلوبهم ومن ذلك قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم وهم قد علموا وقوع القتال والله أعلم بما يكتمون والله أعلم من غيره بما يكتمون هؤلاء المنافقون وهم مطلعون عليه ومظهره للمؤمنين وسيجازيهم به.
3: وإذن هنا أراد الله سبحانه وتعالى إظهار إيمان المؤمنين بثباتهم في القتال وإظهار وكشف المنافقين بإظهارهم الشماتة وعودتهم عن الوقعة فيعلمون ذلك يظهره الله سبحانه وتعالى والإشارة إليه بقوله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. هذا الكلام للمؤمنون قالوا لعبد الله بن أبي لما رجع بأصحابه قيل لهم قال لهم المؤمنون تعالوا قاتلوا في سبيل الله هذا الذي رده عبد الله بن أبي ومن معه قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهو يقول إن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هم المنافقون فاعرفوهم. نعم شيخ عبد الله.
5: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا تكرار فعل يعلم يفيد التأكيد وإلا وليعلم المنافقين والذين نافقوا كافية لكن هذا التكرار تأكيد على كمال العلم. ثم إن لفظة المؤمنين فيها دلالة على كونهم مستقر الإيمان متثبتين فيه فالمؤمنين يدل على ذلك المعنى بخلاف نافقوا نافقوا يدل على كونهم إنما شرعوا في الأعمال في أعمال النفاق في ذلك الوقت وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا في ذلك وتلك الساعة في قوله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا الآية التي
4: في قوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فيه دلالة على أن الإنسان تتغير أحواله فيكون في حال أقرب إلى الإيمان من الكفر وفي حال أخرى بالعكس واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه.
3: في قوله تبارك وتعالى نافقوا وفي قوله المؤمنون كما ذكرت المؤمنين هؤلاء استقر إيمانهم في قلوبهم من قبل وبقي مستقرا فيه أما هؤلاء فيتعاطون أسباب النفاق ولهذا قال نافق فيها من المفاعلة نافق فيها معنى المفاعلة فيما بينهم فبعضهم يوسوس لبعض حتى خرجوا من دين الله ونافقوا.
5: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ذكر الأفواه مع القلوب تصوير للنفاق وذلك أن الإيمان موجود في أفواههم معدوم في قلوبهم وإنما حقيقة الإيمان ما وقر في القلب
3: وصدقه
5: العمل
3: كانوا هؤلاء الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا الذين أشهر الله عز وجل هذه الصفة فيهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم كانوا 300 مشى في أثرهم عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري رضي الله عنه أبو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقال لهم اتقوا الله لا تتركوا نبيكم صلى الله عليه وسلم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبي ما أرى أن يكون قتال ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما يئس منهم عبد الله بن حرام قال اذهبوا أعداء الله فسيغني الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنكم ومضى مع نبينا صلى الله عليه وسلم واستشهد رحمه الله تعالى في تلك الغزوة. إلى هذا الحد أيها الإخوة نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة نرجو أننا قدمنا ما فيه الفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق بارك الله فيكما ونفع بكما. شكرنا موصول لمستمعينا الكرام على حسن استماعهم وجميل إنصاتهم وهذه تحية من أخي مسجل هذا الحوار عثمان بن عبد الكريم الجويبر شكر الله له وبارك فيه ونستودعكم الله آملين لقياكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: وفي ختام هذه الحلقة
1: تقبلوا تحيات فريق العمل
0: من الإعداد والتقديم
1: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
2: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: الحسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجأون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجأون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خياو الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم. ويلجأون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ودها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها من تقصوه منها. ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المبوط في آخيته، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. كذلك المؤمن يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الثمرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من ثمرات الإيمان، يقول: إن الإيمان ملجأ المؤمنين. فالإيمان يجعلهم لا يبطرون إذا كان بهم نعمة، ولا يكفرون إذا كان بهم مصيبة. فهو التوازن بين الخير والشر. فيقول: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل امرئ منها، لكن لا بد منها لكل إنسان. فهم لا يبطلون عند النعم، يعلمون أنها من الله عز وجل، ويصرفونها فيما يحبه الله عز وجل. وكذلك عند المصائب كما تقدم معنا بالأمس، قال: فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان، فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. إذا نزلت بهم نعمة يعلمون أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا أولا. ويثنون عليه، يحمدون الله على النعم، ويعلمون: لئن شكرتم لأزيدنكم، فيشكرون الله على هذه النعمة. فهم مؤمنون بالله عز وجل في النعم، إذا أنعم الله عليهم علموا أنهم لا حول لهم ولا قوة في جلب النعم أو في دفع النقم إلا بالله عز وجل. إذن هذا من ثمرات الإيمان. وغير المؤمن قد يصيبه الأشر والبطر، إذا جاءته نعمة قال: هذه نلتها بذكائي وبمهارتي وبمعرفتي، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل. أما المؤمن إن أعطاه الله خيرا قال: هذا من عند الله عز وجل، هو الذي أنعم علي وتفضل علي به، ولولاه لم أستطع أن أحصل على ذلك. قال: وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الله من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته، يعلمون أن ما أصابهم مقدر من الله عز وجل، لأن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فقدر ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا مما يعزي الإنسان، لو فعل ما فعل فهذا لا يغير من قدر الله شيئا. ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب من الأحزان، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. يعلم أن في هذه المصيبة أن المنة في طيات المحنة، محنة أصابته مصيبة يعلم أن له فيها خيرا، وأن الله كتب له بذلك رفع الدرجات. وقد يكون العبد يعمل بطاعة الله والله يريد له منزلة عالية لم يبلغها هذا الإنسان بعمله، فتصيبه بعض المصائب وبعض المحن وبعض الأحزان ليرفع الله درجته، يرفع الله درجته، لأن الله يريد له درجة عالية. ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان، لأنه يعلم أنها بقضاء الله وقدره، فهو لا حول له ولا قوة في ذلك، ويعلم أن ما عند الله خير مما أصابه. ويعلم أمر آخر يهون عليه، أن هذه المصيبة في أمور دنياه ليست في دينه، المصيبة هي مصيبة الدين، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف، إذا خافوا من أمر، والخوف يكون على الأمور المستقبلة، فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة ويضمحل الخوف الذي أصابه. إذا علم أن ما يقدره الله لا محالة منه ولا بد أن يحصل له فيطمئن. هذا الذي لا يؤمن بالله يفكر، وغالبا ما يكون تفكيره خطأ. بعضهم يقول لو مت ماذا يكون أولادي، كيف يعيشون، كيف. الله يتولاهم، الله يتولى الصالحين، كما قال تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا تخويف، الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا في ظاهره تخويف، الناس قد جمعوا لكم إما في محاربتهم أو نحو ذلك. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. زادهم هذا لأنه تصديق بوعد الله عز وجل وأن الله مع المؤمنين. وماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله يكفينا كل سوء وكل مكروه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا حالهم. انظر التخويف ثم بإيمانهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والإنسان ينبغي أن يقول هذه الكلمة كلما خاف من أمر، أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة ما هي؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم، قال لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن. هذا في حال الخوف، فهم كما ذكر المؤلف أولا في حال الخوف وفي حال الأمن هم على خير وعلى نعمة. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن، ليس هناك أمر يخافونه بل هم في أمن وأمان، فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، لا يغترون بالنعم ولا وتخف عليهم النقم. إذا كانوا في أمن وفي رخاء وفي أمور يحبونها لم يصبهم ذلك البطر، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، وهذا محل أمر نعمة، كان صلى الله عليه وسلم خاشعا لله متذللا على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم. قال ومن فضله وتيسيره فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب، الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته انتصروا على أعدائهم. لا يدعوهم ذلك إلى البطر بل إلى الاستكانة لله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله عز وجل بالتأييد والنصر ووعده بالمغفرة والرحمة كان في معركة بدر يدعو الله عز وجل حتى سقط الرداء عن منكبيه، وكان يقول له أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يعلم أن الله سينصره وأن الله سيؤيده، ومع هذا أكثر من الدعاء والإخبات لله عز وجل. فهذا نوع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه. وكانت عائشة تقول له ذلك، تقول يعني أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالمؤمن يكون شاكرا عند النعمة، وهذا يزيده إخباتا ورجوعا وتذللا واعترافا بهذه النعمة لله عز وجل وأنه هو المنعم. انظر إلى حال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء. المؤمن لا يغتر حتى بطاعتي، إذا وفق للطاعة علم أن هذا التوفيق من الله عز وجل. ولنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعمة العافية والرزق. إذا وفقت إلى طاعة الله عز وجل فأعلم أن هذا التوفيق من الله. إذا وفقك الله لقيام الليل فأعلم أنه من الله عز وجل، هو الذي وفقك إلى ذلك. وإذا صمت يوما فأعلم أنه بتوفيق الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل لنمت عن الصلاة ولم تصم ولم تفعل خيرا. فمن نعمة الله عليك أن يسر لك الطاعة وأن سهلها عليك. ترى بعض الناس فتح الله عليه في قيام الليل، كان بعض الناس قد لا يستطيع أن يصلي السنن الرواتب، فهذا يقوم الليل، بعضهم يقرأ بجزء وبعضهم بجزئين وبعضهم ربما يكون يقرأ بخمسة أجزاء ونحو ذلك، تيسير من الله، يسر الله عليه قيام الليل. وبعض الناس لا تكاد تراه إلا صائما، يسر الله عليه الصيام. وبعض الناس يسر الله عليه الصدقة فتراه ينفق ويتقال ما يعطي، هذا توفيق من الله، يسر له الطاعة وسهلها عليه. وبعض الناس جمع الله له أكثر من طاعة، تجده قواما بالليل، صواما بالنهار، منفقا في سبيل الله، يفعل الخير، هذا من توفيق الله للعبد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وصل مرتبة عالية أن الله عز وجل يحبه ويعطيه من فضله. قال وأن نعمة عليهم فيما أعظم من نعمة، وكذلك يحرصون على تكميلها، يتقنون أعمالهم. إذا أدى العبادة والطاعة لاحظ فيها شروط القبول، تكون خالصة لله عز وجل، لا رياء فيها ولا سمعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا فيها شرطي العبادة وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها. لم يتكلم بين الناس يقول والله صليت البارح 4 ركعات وقرأت كذا من القرآن وفعلت وفعل، فإن هذا ربما يحبط عليه عمله. ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها، أن يوفقه الله للطاعة، ثم يسألون الله أن يتقبل منهم. وهذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقنون العمل ويسألون الله القبول. وكان ابن عمر يقول وددت لو أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين، أن يتقبل الله، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تقبل الله عمله هذا دل على أنه اتقى الله في هذا العمل. ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها ما انتقصوه منها. قال ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا ابتلي بمعصية تاب إلى الله في الحال، تاب إلى الله في الحال، لأن المعصية خروج عن طاعة الله عز وجل، خروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، فيتذكر فيرجع. اتقى الله بالرجوع إلى الطاعة وترك المعصية، فيتوب إلى الله في الحال، لا يقول أخر حتى كذا. هذه ليست توبة صادقة، التوبة تكون خالصة لله عز وجل وتكون في الحال. وأن يعزم إلى عدم الرجوع إلى المعصية إطلاقا، فهذه التوبة النصوح التي يقبلها الله، وهذا من رحمة الله عز وجل، علم ما فينا من ضعف وفتح لنا باب التوبة لنرجع إليه. يذنب الإنسان ويرجع إلى الله، فإذا رجع إليه صادقا مخلصا عازما نادما قبل الله توبته، قبل الله توبته. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي ذنوب، وليس هذا مانعا أن يتوب الإنسان إلى الله. وعندنا قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل 99 نفسا، فقال هل لي من توبة؟ ذهب إلى أحد الرهبان قال هل لي من توبة؟ قال لا، لا أجد لك توبة، 99 نفس، فأكمل به 100. فلما جاء إلى أحد العلماء سأله قال ومن يحول بينك وبين الله؟ لكن اترك هذه القرية التي أنت فيها والتحق بقرية كذا فإن بها أناسا صالحين تعبد الله معهم. فذهب فمات في الطريق لم يصل إلى هذه القرية، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان أقرب إلى القرية التي فيها الصالحون فكان منهم. التوبة إلى الله، المهم أن تتوب صادقا من كل ذنب، ويجب على الإنسان أن يجدد توبته في كل حين، لأن الإنسان يقترف من الذنوب صغيرها أو كبيرها، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يتولاه، لأن الله ولي الصالحين، فهو يتولى هذا الرجل الذي تاب إلى الله عز وجل. وربما يتوب الإنسان اليوم ولا يدري كم بقي له من العمر، ربما يموت بعده بيوم فيكتب من الصالحين، وهذا خير من الإصرار على المعصية، أجارنا الله وإياكم. قال وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أو مثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته، يعني في العود الذي يربط فيه أو يسمونها المرسى، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. الآخية هي العود الذي يربط فيه، فمثل يجول يبتعد بعيدا ثم يرجع إلى إيمانه. المؤمن لا بد أن يرجع إلى إيمانه، كل مؤمن فيه خير، فيه خير. كذلك المؤمن يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه. نعم.
3: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث. ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له، والرجاء القوي لثوابه، والخوف من عقابه، والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صاحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نوع إيمانه يمنعه من الوقوع فيها. فإن النوع الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش.
4: نعم، هذا أيضا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان مانع لصاحبه مما لا يحل. المؤمن كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يفعل المعصية حين يفعلها وهو متذكر لإيمانه، وهو متذكر لخوفه من الله. لا بد يكون في غفلة، فحينئذ يهجم على المعصية لأنه إيمانه ليس كاملا في هذه الدرجة، أو نسيه، أو تغافل عن إيمانه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو عالم بإيمانه، وهو متذكر له، وهو يعلم أن الإيمان يقتضي منه أن يكون ملتزما بأمر الله عز وجل. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق أبدا إلا في غفلة عن إيمانه وعن مستلزمات هذا الإيمان، وكذلك شرب الخمر. قال المؤلف: ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه، ضعف إيمانه في هذه اللحظة، وطغت عليه شهوته، شهوة النساء أو شهوة المال أو شهوة غير ذلك، شهوة المعصية، وذهب نور وزوال الحياء مما يراه، لأن المؤمن يستحي من الله عز وجل أشد الحياء. المؤمن يستحي من الله عز وجل، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يستحي من الله، ولو كنت أمام شخص تقدره هل تفعل أمامه ما لا يريد؟ لا يمكن. فكيف برب العالمين الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
8: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي التوبة ويونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي التوبة ويونس.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: آيات سورة الفاتحة 7 آيات. قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. يقول ابن كثير: هي 7 آيات بلا خلاف. هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: والصواب أنها آية مستقلة، وأن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، فليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن آية مستقلة للفصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ ابن عثيمين: وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وقال في لقاء الباب المفتوح: البسملة ليست للفاتحة، بل هي آية مستقلة تفتح بها السورة، ما عدا سورة البراءة فإنها لا تفتتح بها اتباعا لما فعله الصحابة الكرام. ويدل على أن الفاتحة ليست منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي 7 آيات: 3 آيات الأولى لله، والآيات 3 الأخيرة للعبد، والآية 4 وهي الوسط في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين بين الله وبين العبد. وهذا أيضا ترجيح معنوي لكون الفاتحة بدايتها الحمد لله رب العالمين، وليست البسملة منها.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: خيبر 93، 93، ينبع 90.9، 90.9، وادي الفرع 89.8، 89.8، المسيجيد 88.1، 88.1، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة القلم وحتى سورة نوح.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة القلم وحتى سورة نوح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة النساء.

فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت

أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة النساء.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
4: المروءة هي صفة تحمل صاحبها على محاسن التعاملات ولو كانت شاقة، ومجانبة مساوئ التصرفات ودنيء الصفات، وهي داخلة في عموم حث الشرع على التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وأدلتها في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وقوله جل شأنه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. ومن الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا، فقلت كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. رواه البخاري.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الكهف.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً

تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا

كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن

الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

الْغَيْبِ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله

هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً.

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

تدعوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها.

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال